0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راس صحي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي، مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، سلام من الرحمن موصول بالرحمة، حياكم الله وبياكم وبالرحب نستضيف أسماعكم الطيبة. أملنا فيكم بعد الله كبير أن تنسجم حلقات هذه السلسلة الإذاعية وأفق انتظاركم، تقديرا لذوقكم الرفيع ولما تتفضلون به من وقتكم الثمين. موضوع هذه الحلقة بمشيئة الرحمن الموسيقى والغناء، لغة الأرواح وصدى الوجدان. مما لا يرتقي إلى مدارجه قيد أنملة من الشك، أنه حين يعجز اللسان عن التعبير تتكلم الموسيقى، وحين تضيق بنا الكلمات ينفتح باب الغناء. نعم مستمعاتنا مستمعين الأماجد، منذ أن سمع الإنسان خفق قلبه وهو يبحث عن صوت يشبهه، صوت يواسيه ويترجم أفكاره ويهدهد روحه في ليالي التعب، ولذلك ومن أجل ذلك لا تعد الموسيقى مجرد نغمات، والغناء ليس مجرد أصوات، بل هما امتداد لما نخفيه في أعماقنا ومرآة لما لا يقال في حضرة الموسيقى. الموسيقى تمنح الروح أجنحة وتحلق بالعقل وتبعث على الخيال وتضفي الحياة على كل شيء، كما قال عنها الفيلسوف أفلاطون. وقال عنها الفيلسوف أرسطو: الموسيقى تطهر النفس وتغذي الروح، وهي تعبير عن العاطفة الإنسانية في أرقى صورها. وقال عنها الظاهر الموسيقي زرياب: الموسيقى مرآة النفس، ما صفت النفس صفتي الألحان.

الموسيقى كالعطر تفوح دون أن ترى وتؤثر دون أن تمس. هذا ما قاله عنها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. ولكم هو جميل قول عباس محمود العقاد حين عبر عن البعد الكوني للغة الموسيقى التي تنفذ لأغوار أي إنسان بلا استئذان ولا جواز سفر، لأن الموسيقى جسر تعبر منه الأرواح لنتواصل بينها، حين قال: حديث الروح إلى الروح لا يحتاج إلى ترجمان. وقال عنها شاعر المرأة والقضية نزار قباني: وطن من لا وطن له، ولغة من لا يتقن الكلام. حقا وصدقا أحبتي المستمعين الكرام الأعزاء، لكم هو مخطئ وواهم من يعتقد أن الموسيقى مجرد ترف وأن الغناء محض له، بل هما من أعمق تجليات الإنسان في صفاء الوجدان ومن أنقى تجارب الشعور، هما سلام مؤقت من ضجيج العالم وعناق صامت بين الروح والصوت. فكلما ضاقت بنا الحياة

كنا لحنا ورددنا أغنية، لأن في الموسيقى حياة وفي الغناء شفاء.

0: ختاما نقول لكم مستمعاتنا مستمعينا، دمتم على الموسيقى مطمئنين وسعداء. من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

أوفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم. أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.m او التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
6: مستمعاتنا مستمعينا السلام الله عليكم، أهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من مجلتكم الأثيرية التي نرصد من خلالها أهم الأنشطة التي عرفتها جهة الداخل وادي الذهب خلال هذا الأسبوع الذي نودعه. على غرار باقي جهات وأقاليم المملكة، تميزت الأنشطة المخلدة للذكرى 47 لاسترجاع وادي الذهب بتنظيم مهرجان خطابي بقاعة الغرفة الفلاحية بالداخل، ترأسه المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري، الذي أبرز في كلمته أنه بمشاعر الفخر والاعتزاز والإكبار وفي أجواء مفعمة بنفحات القيم الوطنية الحقة وطافحة بروح المواطنة الإيجابية والمسؤولة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير في هذا اليوم الأغر ذكرى حدث تاريخي بارز في مسيرة الملاحم الوطنية الخالدة التي خاضها العرش العلوي المنيف والشعب المغربي الأبي في التحام وثيق وترابط متين من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة، مشددا على أن الاحتفاء بهذه الذكرى المجيدة بما يليق بها من مظاهر الاعتزاز والإجلال والإكبار في أجواء تغمرها نشوة وفرحة الانتصارات التي يحققها الشعب المغربي الوفي تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، مناسبة لاستحضار قضية الوحدة الترابية التي هي مسؤولية جميع المغاربة. وبهذه المناسبة تم تكريم 5 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وهم من صفوة أبناء هذا الربع المجاهد، وذلك في إطار تكريس ثقافة الاعتراف والوفاء والبر والعرفان برجال المغرب الأبرار الذين أخلصوا للوطن وأسدوا وضحوا ذودا عن حريته واستقلاله ووحدته. من جهة أخرى، خصصت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير إعانات مالية لعدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم عرفانا بما أسدوه خدمة للدين والوطن والعرش، وتعدادها 63 إعانة مالية بغلاف إجمالي قدره 509,160 درهم. وعرف هذا المهرجان الخطابي على الخصوص حضور والي جهة الداخل وادي الذهب، عامل أقليم وادي الذهب وعامل أقليم أوسرد ورؤساء المجالس المنتخبة وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وشخصيات مدنية وعسكرية وأعضاء المقاومة وجيش التحرير المرافقين للمندوب السامي، بالإضافة إلى أفراد من أسرة المقاومة وجيش التحرير بالجهة.

0: وذوي الحقوق. وفي سياق الأنشطة المخلدة للذكرى 47 لهذه المناسبة الوطنية المجيدة، التقت الذاكرة بالمستقبل والتاريخ بالطموح والوفاء للوطن بروح الشباب من خلال ندوة اللقاء الشبابي الجهوي التي نظمتها جمعية أفق وادي الذهب للشباب من أجل الوحدة والتنمية المستدامة بشراكة مع المركز الجهوي للاستثمار الداخل وادي الذهب وفعاليات الداخل الدانوايند تشالنج، لقاء شبابيا تحت شعار ذال وعميق من الذاكرة إلى المستقبل. ورمى هذا اللقاء المنظم يوم الجمعة 14 من غشت استحضار تاريخ المنطقة وتعزيز ارتباط الشباب بهويته وموروثه الوطني. وفي الوقت ذاته فتح النقاش حول فرص الاستثمار بجهة الداخل وادي الذهب. شكل هذا اللقاء فرصة للتعريف باللقاء الشبابي الجهوي الذي يحمل شعار من الذاكرة إلى المستقبل، الذي يلخص فكرة المبادرة، وهي أن شباب الجهة يستحضر الذاكرة الوطنية ويحافظ على الهوية والموروث، لكن بهدف جعل هذه الذاكرة جسر عبور نحو المستقبل وليس مجرد توقف عند الماضي. تركزت مضامين هذه الندوة المنظمة بالمركز الجهوي للاستثمار بالداخل على محورين: المحور الأول الذاكرة والهوية، يضع تاريخ المنطقة وارتباط الشباب بوطنهم في قلب النقاش، بينما يفتح المحور الثاني الشباب والمستقبل، الباب لأسئلة التنمية والسياحة والرياضات البحرية والدور الذي يمكن أن يلعبه شباب الجهة في بناء مستقبلها. حل وفد من القسمين الاقتصادي والسياسي بالسفارة الأمريكية في المغرب بميناء الداخل الأطلسي في زيارة تعكس تنامي الاهتمام الأمريكي بالمشاريع الاستراتيجية والاستثمارية في الأقاليم الجنوبية للمملكة. وتأتي هذه الخطوة بعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجلالة الملك محمد السادس حرص واشنطن على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب بما يشمل الصحراء المغربية، إلى جانب التعاون في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وتؤكد الزيارة التي سبقتها زيارة السفير الأمريكي إلى العيون استمرار الدينامية الاقتصادية بين الرباط وواشنطن وتعزيز جاذبية الداخل كمركز واعد للتجارة والاستثمار والربط الإقليمي. ويرى الخبراء أن الحضور الأمريكي يحمل رسالة ثقة في استقرار المغرب ومناخ الاستثمار في الأقاليم الجنوبية، ويعزز موقع المملكة ضمن سلاسل الإمداد والتجارة العالمية. محتويات برنامجكم جهتنا في أسبوع تم استنفاذها. شكرا على نبل المرافقة وطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية،
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
3: تغطيات إخبارية،
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

ሰሉን ከቲሁ አራራ አራራ

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
1: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور واب ستور.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجوية على الموجة 89.3 FM.
1: قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة للمملكة المغربية يقدم

الخابية تأليف للكاتب الإيطالي لويجي بيلانديلو، اقتبسها للإذاعة ويخرجها فريد بن بارك

0: قالك قفل بلا مفتاح ما عندولاش يصلح، والدار بلا باب ناقص منها قاع.
1: اشهد بعينيك تقنت اشو خالك.
2: حتى هو تعلم يدوي بالقوافي والرموز.
1: على هو ماشي بنادم، خليوه عالم. لا عندك قل اللي بغيتي يا حميد.
0: اش بغيتي ونبقى مغمض عيني وانا كنشوفكم غاديين وكطيحوا في الزيتون، ويجي المعلم يغوت عليا انا وانا ما عندي غرض تصدعوا؟
1: انا من جهتي ما طحت لي حتى زيزره في الارض.
0: ردوا بالكم انا باري منكم، الا مشى جا المعلم حتى طلع المسترجم د الغرفه وشاف هاد الزيتون اللي كيتشتت بلا قاعده راه ما عجبو حال. سمعتي انتيا؟ راه ما عجبو حال، وينزل يعملنا هنا شي فضيحه وجا ما سكتو. فهمتي واش كتسمعي ولا لا؟ راكم غادي تجبدوا علينا الصداع ونحلو فيه. اه عندك يمشي يطلل.
1: الا بغى يطلل غير يطلل، ما عملنا علاش نخافو؟ ما عملنا علاش نخافو؟ يطلل بالليل وبالنهار، حنا ما خدامين هنا وقايمين غير بالواجب ديالنا.
0: دابا يشوفكم عاودني منكم.
1: ويلا شاف بزاف عجب المعلم وتعلم على من لا وحده. علمو ما يقول منين داك العود من داك الشجيره. نجود الله لي هاد المعرفه ديال الزيت مازال في محله، شي نهار طير غير الصداع ديالو.
0: بركه من هاد الهضره الخاويه والكلام في عباد الله، خويو وقفكم وعملوا خدمتكم.
1: واش نزيدو نجمعو؟
0: واش هذا وقت الراحه؟ كملوا الخدمه، مازالكم جوج ديال القفاف الوحده. يلا وبالخف.

0: المعلم البغال ما زين متقلين بالتبن. يا قلت له عمرو ما يجيب البغال في هذه الساعة، واش كاين شي بغل تيجي في العشية واللي القرب يطيح؟ طبعا احنا مشغول، مشغول مع المحامي ديالي.
1: ايه على قضية الخابية.
0: الخابية؟ واني انت واحد الفضولي بلا سكارة، اش من مدخل عندك انت في هذه الخابية؟ واش جابك الخابية؟ دخل سوق راسك. ايتو ما نقولها لك، الله يعملك الزرية يا هذا المسخوط.
1: لا لا لا، غير بغيت نقول باللي الخابية اللي
0: اش عندك ما تقول، الله يعطيك القوة. المهمة ديالك انت هي الاوامر ديالي تنفذ. انا المعلم ديالك انت، بلا هضرة وبلا كلام. ها عندك تحصر راسك في شي شبوقات. راك مات، ها راك تبدا تقول فكاية من وحاتيها. الله ينعل الشيطان،
1: الله ينعل الشيطان. المعلم
0: كاين شي شيطان قدك؟ الخابية اش جابك شي خابية؟
1: على ودا سيدي، بغيت نقول لك باللي راني خايف بزاف على داك الخابية. من نهار جات قلت زعما لا تمشي شي نهار. شوفها المعلم، حولها من هاد المحل فين منزلها وتكيها على السارية تسدى
0: مئات مرة بالجوج. وانا كنقول لك افتريك على قبك، انا بزاف عليك، ما تقدرش عليا يا ولد الناس. الخابية ديالي بغيتها تبقى هنا في هذا المحل بالذات وبالصفات، وحتى واحد ما عنده الحق لا يقيسها ولا يمسها.
1: انا المعلم خايف غير على هاد قوة عباد الله اللي كيقيلوا دايزين قدامها، شي نهار يمشيوا يعينوها وهي جات في الطريق، او يمكن يقيسوها، وشي مرة كاع يمكن داك الغزالة ديال الخوابي ديك المبروكة يعني.
0: واش بغيتي تخرج لي العقل يد بالبغل الاخر؟ الله ينعل الشيطان، اديها في شغلك وبارك عليها من الفضول.
1: انا غير خايف لا تمشي توقع شي مصيبة نهار اللي
0: دوختي لي راسي هاد المصيبة. بصح قلت لك الف مرة، ملي نكون مشغول مع المحامي ديالي ما نبغي حتى حد يقلقني ولا يهضر معايا. يقول لي دابا فين غادي نزل الخد باش تبقى محفوظة؟ نعملها في السدة، السدة عمرة. خصني نقلع داك البرميل هو الاول وبلا شي. دابا انا مشغول، ما عندي وقت لهاد الشيء.
2: فين غادي نفرغ لك هاد البغال؟ يلا سدينا راه اللي طاح. بغيت نمشي حتى انا نروح بحالي.
0: هاطر يا خرا من واحد لواحد. سير وليدي، الله يعطيك زقاز، الله يعطيك الزحف، باش ما تقدرش تتحرك ولا تململ لا انت ولا البغال. وصعيب هاد الله، هذا وقت فاش كيجيبوا الناس البغال؟
2: ها
0: واش هذا وقت فاش كيجيبوا الناس البغال؟
2: امول اخي، عاد عمرت الشواري وعاد قبط الطريق وعاد وصلت لعندك. وفاش
0: عرفتي اش غادي دير؟ فرغ الشواري في الجهه ديال الكوري. البغال عباد الله تيجي في هذا الوقت؟ هاد الراجل مقلوبين عليه الشواري، الله ينعل الشيطان.
2: يا سيدي فهمنا فهمنا فهمنا المعلم، فين ما كان غادي نخويهم وغادي نزيد عليك خلفه. شوف
0: يلا اطلق راسك، ارا نشوف
2: هو الاول.
1: نا المعلم ما يطير لك شاي، راك عارف المعلم كيف عامل، ديما مقلق.
0: بارك انت من الهضره تما، خلي الراجل يخدم.
1: عرفتي جدي بدل الساعه بخرى وقضي الغرض على المعلم.
2: قضي الغرض ولا ما قضي الغرض، وهني هاد المعلم عجبو راسو. الا كان هو بغانا انا ما غنكثر منه. انا عمرني شي نهار ما جيت لهنا وما صبرش فيا، ديما العريك والفريك. العين بالله يا العين بالله.
0: رد بالك يا ولد الناس، هو معايا كاع ما كيتفارقني. شفتي هو حل عينيك مزيان، هذا الكتاب ديال الحكمه في كل شيء، في كاكل وحايل.
2: ولاش كيصلح المعلم؟ شنا هي فايتو؟
0: هذا كتاب ديال القانون المدني، هذا ليا المحامي ديالي الخاص اللي كيعينني دابا في هذا الكتاب بالذات والصفات. تعلمت القرايه، بغيتي تعرف بلاش كيصلح؟ باش حتى حد ما يقدر يلعب بيا، كبر شانو ولا صغر شانو. وعلى هادشي كيتقام عليا هاد المحامي كل عام بغسيل.

0: الفندق.
1: المعلم الأستاذ ماجي.
0: مرحبا به. أهلاً بالأستاذ. أهلاً.
2: بس كتغوت ياك لاباس؟
0: لا غير مع دخي هاد الغبي هاد الغشيم حشاك سيل عندي في هاد الوقت بالبغال وفعوض ما يطلب مني المسامحة صبر فيا ولا بغى يطلق طلق مني يا سيلة.
3: ما قلت له والو نعم سي المحامي، هو شاهد عليا ما قلت له والو.
0: ايوا شبه هادي عندك، كيفاش ما قلت لي والو؟ باغي يخوي الشواري فين ما كان.
3: انا قلت هاد الكلام؟
0: ايوا والله مع الشيطان.
3: ايوا سيدي قلت هاد الكلام، واش نخوي الشواري فين ما كان فيها العيب سي المحامي؟
0: خلي عليك المحامي افتقار، راجل عندي ماشي عندك. استاذ سير مع هاد الصرف وجلس مع راسك تحت الشجره ديال التوت وقرا الجرائد ديالك فحس خاطرك، ومن دابا شويه انا غادي نخلط عليك ونكملوا حديثنا على الخابية المعلومه. دوي انت شحال من بغل جبتي؟
3: يا قلتي 12. ها 12.
4: جاب كحلة غدا في الصباح مع النبوري غادي نمشي في حالي. هاد المعلم ديالك الا بقيت تابعو غادي يخرج لي عقلي.
1: ما مهني حدا سيدي، راه مروب العباد الله كلها. ونقول لك سيد المحامي واسمع لي عليها كلمة، راك انت اللي بليتيه بداك الكتاب اللي عطيتي مصدع به الناس كلهم، وعلى اقل من هي حاجة من اللي كيتزايد مع شي واحد في الهضرة والكلام خصو يقبل طريق المحامي.
4: ديما جالس لي في المكتب مصدع لي راسي بلعتو في الخاوية، كاع ما كيخليني نخدم، وباش نبعدو عليا قلت له ما كايلاش داكشي اللي عندي دائما، انا غادي نعطيك هاد الكتاب راه فيه القانون كله، وإلا مشى حتى طرات لك شي حاجة هو يفتي عليك ما دير. هذا هو الحل الوحيد اللي عملت باش تسليت منه، وملي ساق الخبر باللي انا عيان عرض عليا ندوز عنده واحد الاسبوع في البادية. بالحق انا مدوخ اللي قبلت عرضته، هادشي كله وشرط عليه ما يصدع لي شي راسي حتى بشي حاجة. اقتلني قتلني بخرافة هاد الخابية، وانا دابا ما عندي غرض لا بخابية ولا ببير.
1: يا سيد المحامي هذيك الخابية عندها قصة، عاد وصلت من اسفي هاد الايامات. خابية كبيرة مزوقة، خابية الخزين الزيت، ربما ما عجبته شيء وبغى يدعي الفخار اللي صنعها.
4: بحيلة علمك الله. قال لك سيدي دفع في ثمنها 400 درهم، وفي عوض ما صيفطوا له خابية كبيرة صيفطوا له وحدة صغيرة.
1: يا دابا بغى خابية أكبر من هذه.
4: وراه ملي جيت هو بيك نصلي بيك نصوم بيك نصلي بيك نصوم، ولا بغى يطلق من هاد الخابية. حق غادي نمشي نرتاح شوية. أرجع في الله.
0: هاتوما أخواتي والشواري. يا أخواتي والشواري وساليتي كيف درتيو؟
5: اللي قال المعلم كان عملوه.
0: هو اللي قال لكم ديروا بحالكم؟
5: لا لا لا لا لا، خصنا نعينوه هنا حتى يرجع باش نعاونوه على شي حاجة في السدة.
1: بغاكم تعاونوه في البرميل اللي معمر السدة.
5: أبغى يعمل اتساع للخابية الجديدة.
1: إوا هذا كلام كيفرح. هذه هي المرة الأولى اللي المعلم كيسمع لي فيها.
6: ساليتهم جميع الزيتون.
1: المعلم هو اللي قالكم احصروه.
6: وحناش غادي نديرو دابا؟ يجيو يسولوه.
7: ايوان بقاو واقفين ويدينا فوق راسنا.
1: طلعوا للسده شطبوها وخملوها ويحن الله.
6: ما نتحركوش من هنا حتى يجي.
7: سيرا حميد لعندو قول له راه كل شي واقف كيعاين.
6: هو بدي يغوت مع مول البغال. الله يسمعنا خير.
7: لا ولا عليك ولفنا، هذه هي طبيعته مع كل شي.
0: ما تسمعوا الا خير.
6: ياك لاباس.
7: اش وقع تكلم؟
0: الخابيه الجرة جرة. واش من جرة هادي؟
7: واش من جرة هادي؟
0: الخابية الخابية الجديدة اللي عاد جابها المعلم من اسفي.
7: مالها شوق عليها؟
0: لالة الخوابي الخابية الزيت كان الله لا ترست.
7: ترست؟ الخابية ترست؟ اش كتقول اليوم نهارنا مع المعلم؟
5: والله ترست على زوج. تقولي شي واحد نزل عليها بشي فاس وجاب لها التمام.
7: وكيف وقع لهاد الخابية؟ حتى حدا مساولة قرب لها.
6: شكون فينا دابا اللي يقدر يدوي ولا يتكلم؟
7: صافي المعلم اليوم يخرج له عقله، اللي بقى له يكملو.
5: انا ما بقى عندي غرض بخدمة، غادي نخلي الشنط لي يطلي ونضرب سلة ونقول من هنا دازو، واللي عارف ضربة يقصدها.
7: الخوف من اتساع رجلة. تمشي وتخلينا بوحدينا؟ اعمل عقلك.

0: غادي يقول له ماشي حنا اللي هرسناها، حتى حد منا ما عنده الحق يتزعزع ولا يتململ حتى يجي ويبان الشغل. سيروا عيطوا عليه، سيروا
1: معلم. المعلم انا اللي كان عيط عليك، انا ويلي خدام كيغوت مع هذاك بول البغال، ونمشي لعندو حسن.
0: سير جري جري،
1: انا غادي لعندو. معلم
0: ردوا بالكم، خصنا كلنا نكونوا متفقين على كلمه وحده، الخابيه تهرست بوحدها ما هرسها حد. عندك الحق اختي، الخوابي الجداد كيتهرسوا بوحدهم.
2: عرفتي علاش؟ لان الخوابي الجداد ملي كيكونوا كيطيبوا في الفران كيبقى فيهم لداخل شي طريفات د الرماد، وشي نهار الخابية بوحدي غادا تفرقع بحال شي قرطاسة.
3: لا عبد ما نعرف السبب. التريسة الخابية شكون مولاها هاد البلاغة؟ هادا الفلاس هادا جالسين نوضن هرسوا الخوابي، كل هرسها
1: تحت المعلم.
3: بحد انا ما زنتق بك، اشحال مرة لعبت عليا، الله ينعى الشيطان. ما تكون ساكتين،
0: تحت بوحديها.
3: عملت لي يدين ورجلين، وعدت فيكم ولا اما انتي ولا انتي ولا هذا.
0: والله المعلم ما شفنا شي خابية، ما شفنا والو، كنا خدامين.
2: لقينا مرسة واللي عطى الله عطاه.
0: هادشي تيوقع حتى الخوبي كيتهرسوا.
1: ايوا جرة هادي، واش من جرة، الله ينعل الشيطان.
3: صافي انا بوحدي اللي بسطي فيكم، انا اللي خرج لي العقل، انا اللي فلت لي الرتاج، انا اللي بزعزع، انا اللي مفافي، كلكم ابرياء، انا المجرم عندكم الحق. الخابيه زهقات وطاحت على قلالتها وجابت التمام، والله العظيم ما خطيكم خلصينها ليا كلكم. سيروا جيبوها ليا لهنا، اراوني نشوفها في الضوء. إلا كانت فيها شي دقة أو ضربة غادي تبان، وإلا مشات حتى حصلت فيها شي نبشة ولا خبشة ليلتكم. والله ما نتواضر معاكم أخواتي، أنا ماشي هو أنا إلا بتواضرت معاكم. رانا نضرب ونسير باللي كان، ونوعد ونغوت ونهرس ونستف، وما نطلقكم حتى نطلقكم الشات كلكم. غادي تخلصوها ليا رجال وعيالات.
0: كيفاش حنا نخلصوها؟ حنا ما شفنا خابية، ما هرسنا خابية، ما هرسنا برادة ولا حلات.
3: حتى نتوما كدوزو قدامها.
0: ها هما مازيين بها مقسومة على زوج المعلم.
3: شوفا عباد الله، الخابية جديدة اللي عزلتها منين ولين، كيف ولات سقوفا طايرين. 400 درهم باش تقامت عليا. دابا فين غادي نعمل الزيتون ديال هاد العام؟ عزا واشترى ليا خابية عين خرجات فيها، او شي واحد فيكم رفت فيا الحسيفة. الحسد عباد الله، الله ينعل الشيطان. مشات الخابية، مشاو الفلوس، مشا الزيت، كل ما حرض الزمل بكو. يفتيو عليا سيري.
2: اسمع المعلم، يمكن لها تصلح، غادي نرقوها وتولي جديدة، نكويوها.
4: ما طارت منها غير شقفة وحدة.
2: التهريسة باينة، عندك يكون صيغتها لك وهي مشقوقة، كانت على سبة. الفران المعلم، الفران وما يعمل.
3: كانت مشقوقة؟ كانت بحال الكاس ديال البلار، تتنتن. كانت فيها نغمة ممتازة.
4: عندك الحق المعلم، أنا بيدي دوزت على دارها رطبة بحال الحيط، ما فيها ما يتعب.
2: ثقوا بيا غادي تولي جديدة إلى تلحمات. نصيفطو على المعلم بن عيسى من دوار دولة رياح، ما كاينش موجود منه، راه تلقاو دابا مجبد كيتشمش.
5: عنده الحق المعلم، بن عيسى ديال العابدين الصنايعي، عنده واحد اللصقان دقة بطلة. سير علي عيط عليه سير.
3: ورعتي ولي راسي بالهضور الخاوية. أمشات الخابية مع أبو عمر.
1: جرى واش من جرات،
3: الله ينعس الشيطان.
1: أنا قلتها لك المعلم.
3: أش قلتي لي؟ الله يعطيك القوة، قلتي لي باللي الخابية طاحت وترست بوحديها، وخا كون كانت مخبية تحت الأرض وكتب عليها ترس كنت ترست. إيوا سير وليدي، الله يعطيك شي عقل آخر من غير هذا راه حفلك.
5: إيه المعلم معاه الحق،

0: تخرج في الهدره حميد.
1: هذا بغى يخرج لي عقلي، عسى يخرج عليا.
2: ها انت المعلم غتشوف، بشي دريهمات قلال الخبية غادي تلحم وتولي جديدة. وخصك تعرف بلي الخوابي المهرسين كيبقاو كتر من الخوابي الجداد.
1: الله ينعل الشيطان، نسيت البغال جنب البطورة واقفين دوختوني. وانت اش واقف كدير؟ حال فمك وكتحرز فيا بدوك العينين البرقين.
2: قلت هانت
1: سير قبل البغال. صافي اليوم غادي نطرق، اليوم غادي تفرقع. ايوا صفات على هاد. ايوا صفت صفطوا لي على هاد المعلم بن عيسى، خصني بعدا نتفاهم مع المحامي ديالي، لان الخابيه الا كانت كارثه بوحديها اذن هذا دليل على انها كانت مغشوشه. على كل حال هادي 400 درهم طاحت واجري على الله.
2: المعلم بن عيسى ماجي، يا المشكله تحلت. المعلم رد بالك منه، راه ما كيدوي ما كيتكلم، كيقلي السم.
0: راجل سكوتي.
1: وعلى عليكم ها هو جا. يا المعلم ما عندك لا صباع الخير ولا مس الخير، واش حنا خيالين معاك؟
3: وصفت عليا على الخدمه وباش نفرق معاك اللغه اللي غادي نلحمو لك. عطيني نلحمو نبينا عليه السلام.
1: عندك الهضره بالغرام، كتمضغ في الهضره.
2: عطخنا المعلم بن عيسى، اضرب لها شي ثقافه على تركب داك الخفيف ديالك المشهور.
1: قالوا لي عليك بانك راجل مشهور بالتلحام ديالك. يا جاوب الله ينعل الشيطان.
0: الا بقيتي مقجر عليه هكذا راه ما يصلح لك والو. طبيعته راه هي هادي.
1: اش بغى يكون بنادم ونروح فيه؟ غادي تجاوبني وسيله الحمات غادي تولي بحال كان.
3: هذه قضيه ما نقدرش نجاوبك عليها، بغيا خصني نفحصها ونلقى عليها شي نظره ونقولك، وغير بشويه وبلا زربه.
0: هو اللي يقدر يصلحها، ما كاينش من غيره.
1: ايوا اللي غادي يديرو ويطلقنا للفراشه.
3: هاد الخابيه المهرسه غادي نجمع ليها الشقوف ديالها ونسد ليها طرفها وتولي جديده.
1: نشوفو. ولكن رد بالك، وبصراحه راه ما عندي ثقه فيك، واخا تلحمها لابد ما تربطها بالسلك. رانا كنهضر معاك، اش كتعمل دابا؟
3: كنجمع قشاوشي غادي نمشي بحالي والسلام.
1: ايوا هذا معلم الخوا الخاوي، معلم تاخير الزمان، ايوا خدمناها بكري.
2: اصبر المعلم بن عيسى، اصبر، ما عندك علاش تقلق. راه غير كاين مازح معاك، ما تديش عليه.
1: فالصو ما تسوى ما تصلح. معلم بحالك بحال الريح، ضبوع بجمك. صيفت معلم، هاد الخابية باغي نعمل فيها الزيت. واش تلحم بوحدي كافي باش يسد لها عظمها ويجمع لها طرفها؟ تلحم بوحدو ما يكفيش، لا بدالها من السلك. انا باغيه وانت شغلك. ايوا ادخل الصحادة.
3: كلكم مقلوب عليكم الكفار وما كتقشعوا والو. اللي تهرس يا قصر يا خابية يا كاس ولا بدو من السلك، هاد الخابية غتولي بحال اللي كانت نهار الاول.
1: عيب الله، قبيله قلت لكم فرقوني مع هاد الرجل ولا غادي نرتكب شي جريمه. راه ما يلوم الا راسو، انا بريء. بغينا على الشيطان، ما بقاش اي راجل سكوتي.
3: كلكم باغيين السلك.
0: لا بد من السلك المعلم، وبلا به ما يكون والو. السلك هو اللي غادي يشدها مزيان.
3: باش نركبو السلك خصنا نتقبو الخوابي، ولا تقبو ما بقى عندهم لا شي صلاحو. كل سلك خصو جوج تقبات، 20 سلك خصها 40 تقبة، وإلا مشينا حتى لحمناها.
1: إيوا من قصحو من الراس، راس الهند هذا ماشي راس ديال بنادم. السلك غادي يخلي تقبي، وأنا باقي السلك عباد الله. يلا اللي عندكم فيهم شي شغل يمشي لخدمتو. سير أخويا ولي هذاك الشواري، وانتوما هزو داك البرميل من السدة ونزلوه حدا المطمورة.
3: لا لا صبروا بلاتي.
1: من بعد نتفاهم انا وياك. دابا انا ما عنديش الوقت لقداس.
3: عندكم تمشيو خليوني بوحدي، يبقى معايا واحد فيكم باش يقبط معايا الشقف الاخر. الخابية ثقيلة عليا وكبيرة.
1: كبيرة الله ينعل الشيطان. بقى مع المعلم، وانت عليها اجي معايا. اجي معايا. اجي معايا.

0: المعلم قبل يصلح الخبية لاباس، كنت خايف لا يقلبها سفاه على علاه. المعلم بن عيسى، ما كاين لاش تبقى تصدع راسك معاه، هو بغى السلك عمل له السلك.
1: بسم الله. ويلول هربك السفول.
0: واش بالصحة المعلم وقف عليك شيخ الفحامة في المنام وهو اللي علمك الصنعة؟
1: الوالد الله يرحمه هو اللي وقف عليا في المنام.
0: الوالد علمك تفحم في المنام؟
1: ما فهمتي والو. واش عرفتي بعدا شكون هو الوالد؟
0: لا،
1: هو العفريت اللي غادي يضربك. الوالد هو اللي عندي في هاد السلعة وبيه غادي يلصقكم واحد حدا واحد.
0: يا قلتي باللي الوالد كان كحل، بغيت نقول القار اللي عندك كحل
1: ابيض. والوالد رحمه الله هو اللي علمني كيفاش ردو بيض. ملي لصقكم بيه غادي تعرفوا بحقه. دقبت له الى لصقت لك يصابك حتى ما يقدر يفرقهم لك.
0: وانت تتقيل تخدم بالقار والخفيف وما تيطرى لك والو.
1: غشيم غشيم غشيم، عمري كنت كيعظمو له. اجي قرب لهنا، قبط هاد الشقف الاخر، قبط مليح. وحل عينك في هاد الخفيف. لا، قبط قبط هاد الطرف الفوقاني المهرس المهرس، الطرف الفوقاني المهرس، قبطو مزيان. ايوا عين دابا عين، بلاتي بلاتي حتى ندخل القاع الخابية.
0: كيف غاد تعمل حتى تدخل القاع الخابية؟
1: شوف واسكت، ما نقدر نتقب انا الخابية الا من الداخل. ايوا عين بلاتي بالك، شبر من هنا. ايوا صح، لا صافي هانا دخلت.
0: المعلم
1: ايوا رد بالك عاد بهلك، قبط مزيان هذا الطرف المهرس، شدو مليح ونزلو عليك غير بشوية. صح صح صافي.
0: المعلم إلا مشيتي حتى لصقتيها وانت لداخل، واش تقدر تخرج؟
1: الوالد رحمه الله هو اللي خلى لي هذا السر. الله يرحمه روحي، أنا ديما خارج بالخوابي.
0: تال هاد الخابية ما نضمن لك، فمها ضيق، ولا بغيتي تجرب جرب.
2: هايا عندك عندك، يمشي المعلم يوحل في قاع الخابية وما يقدرش يخرج.
0: غير بشوية المعلم.
2: ايوا صافي صافي، ها المعلم صافي، راه لصقت مزيان. ايوا غير خرج بحالك. ها الدراع ديالك هو الاول.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا، ماشي الدراع.
1: هي عندك الحق. يا رجال اخويا، جيب لي الله يبحر لي وحلت. ايوا
2: الخابية كبيرة وفمها صغير مجيفة، شبيك على عليك؟
0: عرفتي غادي توحل المعلم جرا؟ واش من جرا هادي؟
1: كضحك عليا عدو الله. ايوا يا خرج هذه المصيبة بخير وخلاص.
2: شوية المعلم دابا تهرس كل شيء. قبط معايا ابو جمعة عارا نقلبوها.
1: قلبوها؟ لا لا غير قلبوها، ولكن ردوا بالكم الخبية عندها حد باب الدار.
0: لا لا لا، غير كرشك خارجة شي شوية.
1: ما بقى شايف ام الخبية صغير. العجاب
2: المعلم عتقنا تي علينا شيري باش نخرجوك.
1: ايوا
0: لا واش من حصله هادي؟
2: قلنا تا كريمه.
1: ايوا
2: وعلي اجي وكلكم المعلم بن عيسى احسن بقاع الخابية.
3: احسن بقاع الخابية؟ ويلي كيف وقع له؟
2: حكمة ما بقى له خروج.
1: يا عتقوني بعدا، غير عتقوني. عباد الله واش كتفرجوا فيا؟ هاك واخوت واخا عليكم. السلة ديالي راه فيها واحد المطرقة.
2: عاد من المطرقة، واش خرج لك العقل؟

0: حد ما يمدلو شي مطرقه. يا حتى يجي المعلم.
1: المعلم ما جي. سكوت سكوت، راه خصو غير فمني قبط. مولا نوبه
2: مسكين حصل
3: ما عنده شي، منين يخرج فم ضيق
0: يفرالو.
4: عتقوني عتقوني، خرجوني بعدا من هاد الخابيه.
0: غادي نعتقو فيك الشويبي خير المفافي، غادي تبع الميت ديالك.
2: الا بقى واحد تما مسكين يموت.
0: ايوا جراه، واش من جراد وجرب تخرج غير يد بيد. جربنا كل شيء المعلم، الرجل وحل اللي اطلاطه.
4: ديار بشويه
0: وكل راجل صبار.
4: لا تلقوا مني غير تلقوا مني.
0: واشنا هو المعمول دابا؟
4: اسمعوني وتعدب اللي اطلعت ما يفيدكم غير المطرقه اللي عندي في السله رزو بها الخبيه.
0: انا نهرس الخبيه ديالي دابا تصلحات ولات مزيانه. والو طارت معزه.
4: واش ما غتشدني بالعرف غرقوا عليا وخلاص غير بولي.
0: قبل ما نعملو حتى حاجه كيخصنا نفكرو مزيان.
4: الدهجه عندكم ما تفكرو يديكم. الله سمعوا المعلم، انا راه باغي نخرج دابا. ايه دابا ايوا عتقوا دابا. الله ويديكم. الله
2: عنده الحق، طلقوا الراجل هرسوا الخابيه.
0: واش هذا دابا وقت الضحك؟ المحامي ماجي.
4: يعني الله
0: تضحك عليا الاستاذ. عندك الحق، عندك الحق تضحك. الخبيه ديالي ماشي ديالك.
5: المعلم بن عيسى مازال واحد في الخبيه.
0: يفتح علينا سيري دابا. شنو هو المعمول؟
5: الحل سهل المعلم، هرس الخبيه وفك الراجل. ما بغيتيهاش تهرس.
0: شنو هو نظرك؟ نتحمل بوحدي جوج ديال الحوايج، الفضيحه قدام هذا عباد الله والخساره ديال الخبيه.
5: ايوا راك كتعرف القانون اش كيقول في هذا الباب. حجز انسان بالرغم عنه، يعني حابس بنادم بغير قانون.
0: شكون اللي جن هذا بنادم؟ ماشي انا اسيد المحامي، هو اللي جن راسو بيدو. الغلط ماشي ديالي. شكون هو اللي جنك في الخبيه؟ الا قدرتي تخرج خرج. ماشي انا اللي دخلتك فيها، باش لازم عليا نخرجك. دخلتي بوحدك خرج بوحدك.
5: واش تسمحوا لي سيادي بواحد الكلمه؟
4: انا
2: اللي تكلم.
5: هاد القضيه من الوجهه القانونيه يجوز فيها الوجهان. انصيتوا وحلوا ودنكم، انما خصكم تفقوا بعدا. اولا خصك المعلم تفك صراحه الراجل من الخابيه.
0: كيف ندير؟ تعالي يا صيري نهرس الخابيه.
5: بلاتي كاين حل اخر. وانت المعلم بن عيسى؟
4: نعم سيدي نعم. انا
5: خلص الخساره الخابيه المولاها. لانك دخلتي لها بلا ما تضرب الحساب.
4: عندك الحق. ايه عندك الحق سيدي المحامي، دخلت فيها بلا ما رد وليدي. على ود هادي سنين وانا كنمارس هاد الخدمه. اكثر من 100 خابيه ومن الدخل حتى كنثبت السلوك وعاد كنخرج. وعمرني بحياتي كلها ما حصلت بحال هذا. الصلاة بالحق الموتى ديالو هو اللي وصل بخير باش يسمع لها في صغير.
0: وهاديك الحديبة اللي عندك، واش مول الفخار هو اللي صنعها باش ما نقدرش يتخرج؟ دابا إلا جبدنا هاد القضية ديال هاد الحديبة وقصتها مع الخابية قدام القاضي، غادي يطرطق بالضحك ويحكم عليه يخلص لي المقصورات ديالي كلها ويديه في التراب.
4: هذاك لما شبع قول يا عباد الله، راه فايت لي دخلت في 100 خابية وكنخرج منها بحال إلا كنخرج من باب داري.
5: ايوا لكن هذا ماشي مبرر. المعلم بن عيسى كان من الواجب عليك تضرب الحساب من المرة الأولى وتعبر واش تقدر تخرج منها إلى تصلحات أو لا. عاد تبدا الخدمة.
0: خاصو يخلص ليا تمن الخبيه ديالي.
4: علاش عاودتي؟ كيفاش نخلص الخبيه؟ كيف؟
5: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ما يخلص لك شي الثمن باش شريتيها.
0: انا شريتها قديمه
5: ياك كنت مهرسه.
4: انا اللي صلحتها ياك.
0: الا صلحتيها هي ولات مزيانه.

0: فيها لا شقة ولا تريسة، وباش نخرجك كيخصني نهرسها، وإلا مشيت حتى هرستها غادي نضيع بثمنها.
1: أنا كنعاين المعلم اللحام يجاوب على سؤالي.
0: يا جاوب الأستاذ.
2: أش غادي نجاوب؟
1: شحال هاد الخابية تجيب في نظرك؟
2: وأنا واحد فيها الدخل وهي قادرة.
1: أيه وأنت فيها الدخل.
2: كل خلاني نصلحها له بالتلحام بحال اللي قلت له، كون رانا دابا على برا، لأنني كنت غادي نصلحها من الخارج. أما دابا باش صلحتها تقبتها كلها ولات بحال الغربال، ما بقات عندها قيمة، يمكن تسوى غير التولوت باش كنشبب باش كنشراها.
0: تولوت؟ كيفاش؟ واش هذا وجه كل حبيبتك بلا حشمة بلا حياة؟
1: لا لا لا ما كاينش تخلق المعلم، خليني نتفاهم معاه. ياك قلتي التولوت؟
0: أتقامت عليا نعم سيدي ب400 درهم وتسعود وتسعين سنتيم بلاص المصاريف ديالها باش وصلتها حتى لنا.
2: أنت من عندك بزرف بزرف نقص شوية.
1: لا لا لا لا المعلم غادي تخلص له التولوت ديالها 130 درهم بارك عليك.
2: كيفاش؟ أنا نعطيه 130 درهم؟
1: هادشي لا بغيتي تفكراتك وتخرج من الخابية لابد ما تخلص له التولوت،
2: ولكن
1: تقسم معاه في الخسارة.
0: هذا كلام في محله، ما عندي ما نقول أسيد المحامي. أستاذ واش من أستاذ؟ أنا قابل راضي بهذا الحكام.
2: أسيادي أنا ما عندي منين نعطي حتى سنتيم، أنا راجل معذور غادي نبقى هنا وما نخلص له والو. ولكن بعدك إيه فكرتيوني أرى ولي شي قرب سيدي.
1: إيوا لاش
2: إيوا بعدا
1: لا هما
2: إيوا بارك الله فيك.
0: ودابا إلا ما بغاش يخرج لنا منها شنو هو المعمول سيد المحامي؟
1: أي أي أي عندك الصحة دي ما فكرتش فيها. قبيلة كان طلب السلة بالعنب ودابا صار علينا.
0: أيا يا كما عجبتك الجلسة وبغيتي تسكن فيها
2: مفجة. والله إلا مفجة لا يأتي بها زمان.
0: بارك من المزاح. هانتوما شاهدين عباد الله اللي ما بغاش يخرج من الخابيه باش ما يخلصنيش التولوت وانا قابل نهرسها. سمح لي الاستاذ سمح لي، واش يمكن لي نطلب منه الاستغلال ديال المسكن حتى هو؟
1: مالو صيفط له المحضر ديال الطرد.
0: هادشي اللي غادي نعمل.
2: انا ما قالش شي فيها لخاطري، كتسمعي ولا لا؟ باش خاطري خرجني ولا شي بحالي، والله ما تدي من عندي باش تقسني. ايوا يلا
0: واش غادي تحركوا نتوما ولا لا؟ ادوي
2: ايوا شتي ايوا شتي بدالك الحيل عملتها وبلا سلوك.
0: غشاش قمار. يا شكون هو مول الفلطه دابا، انا ولا انت؟ بغيتي نخلصكم وبغيتي نخلصكم من الفوق.
1: بركه ما تفعفع الخابيه دابا تهرسها.
2: يصبح
1: أرطب ويخرج بخاطره بلا رغيب، وذاك الساعة طلب منه يدفع لك فلوس ديال الثمن ديالها. يلا نمشيو.
2: لا غادي نمشيو. المعلم المعلم المعلم غير صبر بالله بالله بالله صبر
1: لا تدوس يا وجهك يعيد حتى يزيد حالك.
2: اياه سيد المحامي كتسمعني ولا لا؟ هادي لك سعيدة وتبقى على خير. جلسة ممتازة في هاد الخابية واسمعتيو بعد السلة ديالي راه راه اللي حداكم هاديك هاديك راه كاين بزطامي فيها. ايه وهداك البزيطم عندي فيه شي فليسات راه راه اليوم عارض عليكم بالمناسبة ديال السكنة الجديدة ديالي. اليوم غادي نذبح في الروز بوجبة بوجبة. سير اوليدي سير انت تقبلنا وشدنا كل شيء. ايه
3: نبقاو منسينا المعلم بن عيسى.
4: ايوا ليلة ممتازة والجو مزيان، ما فيها باس نبقاو معاه، خصوصا وان القمر في ليلة الـ14.
2: باغي نطلل حتى انا باغي نطلل على القمرة. والله ليلة باغي نطلل، حسيت براسي باغي نطلل باغي نشوفها حتى انا. هزوني هزوني شوية هزوني بالخابية ديالي. ايه قربوني قربوني لي شي شوية حركوني. ايه اكدا اكدا بزياد بعد ولكن بشوية
4: بشوية.
2: ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه

0: المشي مع المشي مع المشي مع المشي
1: خاص هاد الفوضى ما تخليو حد يطيح في خاطره بعدوني هاد الخبيه اللي
0: عطك عطك عطك عطك
2: مسكين المعلم غادي يموت في قاع الخابية.
1: لا هو خارج منها عمره طويل.
3: ايوا المعلم ايوا المعلم اش ظهر لك؟ انا غير بالحيلة وبلا اصبع وبلا راس لك تراسي وما خلصت لك حتى شي سنتيم، خرجت لك الشوكة بلا دم.
4: استمعتم سيداتي سادتي إلى تمثيلية بعنوان الخابية، اقتبسها للإذاعة وأخرجها فريد بن بارك.

ورجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أهلي ما فاهمينيش، هو ماشي غير ستار بالنسبة لي، هو كل شيء.

0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
0: إذاعة الداخل تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: زينة معالية
1: زينة وزينة معالية
0: وفضنا بلقصتنا وسمرتاح من الغياب
1: سمرتاح من الغياب
0: أو تنعار في عزبسنا ومشينا وجينا

0: وجينا معاليا
1: وجينا وجينا معاليا
0: وبقات قد ما وسمرتاح من الغياب
1: وسمرتاح من

0: ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: من أدب البحر
2: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العهد.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: مستمعاتنا مستمعينا الأفاضل في كل مكان من المحيط إلى الخليج، أقرئكم السلام مرحبا بأسماعكم الطيبة إلى هذه الحلقة من سلسلة حلقات برنامجكم من أدب البحر، شاكرا لكم وفاءكم وإغناءكم لمحتويات البرنامج.

نستهل محاور هذا العدد بالحديث عن البحر في المجاز اللغوي والبلاغة العربية، فالبحر كما في كريم علمكم يعد من أكثر الصور حضوراً في البلاغة العربية، إذ لم يقتصر حضوره على معناها الحقيقي بوصفه فضاء مائيا شاسعا، بل انتقل إلى المجال المجازي ليصبح رمزا للاتساع والعمق والثراء والقوة، بل وللغموض والخطر أحيانا. وهكذا اكتسبت كلمة البحر طاقة دلالية كبيرة جعلتها تتردد في الشعر والنثر والأمثال والخطاب اليومي.

0: على حد سواء عن الطبيعة والمقومات التي يرتكز ويقوم عليها البعد المجازي في اللغة في علاقته بتيمة البحر. وافانا الأستاذ سعيد عليان مشكورا بتسجيل صوتي يقول فيه:
1: يقوم المجاز في اللغة العربية على نقل اللفظ من معناه الأصلي إلى معنى آخر لعلاقة بينهما، مع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. ومن هذا المنطلق أصبح البحر مرجعا بلاغيا غنيا تستعيره اللغة للتعبير عن صفات الإنسان وأحواله وتجارب الحياة. فعندما نصف عالما بأنه بحر في العلم، فإننا لا نعني البحر بمعناه المادي، وإنما نشير إلى ساعة معارفه وخزارة علمه، وكأن المعرفة أصبحت أمواجا لا تنتهي. وعندما نقول بحر من الكرم أو بحر من العطاء، فإن الصورة المجازية ترسم إنسانا لا ينضب عطاؤه كما لا ينضب البحر في المخيال الإنساني. وقد يستعمل البحر للدلالة على كثرة الهموم، فنقول غرق في بحر من الأحزان أو تاه في بحر من المشكلات، حيث يتحول البحر إلى فضاء النفس يعكس الحيرة والضياع ويجسد ضخامة التحديات التي تواجه الإنسان. وفي الشعر العربي كثيرا ما يقترن البحر بالعاطفة، فيصبح رمزا للشوق واتساع الأمل وبعد المسافات وانتظار اللقاء، كما يرمص أحيانا إلى تقلبات الزمن. فتشبه الحياة بأمواج البحر، يوم هادئ وآخر عاصف، في إشارة إلى أن دوام الحال من المحال.

عطفا على ما أشار إليه الأستاذ سعيد عليان، نستشف أن البحر ليس مجرد كلمة في المعجم، بل هو صورة ذهنية وثقافية راسخة كلما وردت في سياق مجازي فتحت أمام المتلقي آفاقا واسعة من التأويل، وأضفت على التعبير قوة وجمالا وعمقا.

في المحور الثاني لهذه الحلقة مستمعينا سنتناول تيمة البحر في الأمثال والتعابير الشعبية، فإذا كان الأدب الفصيح قد جعل من البحر رمزا بلاغيا زاخرا بالمعاني، فإن الذاكرة الشعبية بدورها احتضنت البحر وصاغت من حضوره أمثالا وتعابير وحكما استلهمت من أمواجه دروس الحياة ومن مده وجزره صورا تعبر عن تقلب الأيام ومن خيره الوفير إشارات إلى الرزق ومن هيبته معاني الحذر والصبر. توسعا في هذه الفكرة ضمن الإعلامي والشاعر والكاتب والمؤلف رئيس رابطة الأدباء الحساديين بجهة داخل وادي الذهب الأستاذ محمد ملاي. مساهمته بهذا المحتوى الذي وافانا بتسجيله الصوتي

0: حيث يقول:
1: أكيد مستمعي برنامجي من أدب البحري أن المثل الشعبي لا يولد من فراغ، وإنما هو خلاصة تجربة إنسانية طويلة، وكل مجتمع يجاور البحر أو يرتبط به في معيشته يجعل منه مرجعا لفهم الحياة، يتحول البحر إلى معلم للحكمة وإلى لغة رمزية يفهمها الجميع. وفي الثقافة المغربية نسمع تعابير مثل البحر قدار، وهذا تذكير بأن الإطمئنان المفرط قد يقود إلى الخطر، وأن الطبيعة مهما بدت هادئة فإنها تخفي أسرارا تستوجب الحذر. ويقال أيضا اللي يبغى البحر يصبر على الموج، إشارة إلى أن بلوغ الغايات الكبرى لا يتحقق إلا بتحمل المشاق والصعوبات. أما في الثقافة حسانية فقد ارتبط البحر ارتباطا وثيقا بحياة سكان السواحل في الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث كان مصدرا للرزق ومجالا للمغامرة وعنوانا للصبر والمثابرة، ولذلك حضرت مفرداته في الحديث اليومي وفي الشعر الحساني وفي أمثال البحارة والصيادين الذين تناقلوا خبراتهم جيلا بعد جيل، فجعلوا من البحر مدرسة للحكمة قبل أن يكون موردا للعيش. وفي المجالس الحسانية يستحضر البحر للدلالة على سعة الرزق أحيانا وعلى تقلب الأحوال أحيانا أخرى، وعلى الشجاعة والإقدام في مواجهة المجهول. فالإنسان الذي يخوض البحر يواجه الموج والريح والتيارات كما يواجه الإنسان في حياته تحديات الزمن وتقلباته، ولذلك أصبحت رحلة البحر صورة مكثفة لرحلة الحياة نفسها. ولعل أجمل ما في التعابير الشعبية أنها لا تكتفي بوصف البحر بل تمنحه روحا إنسانية، فيغضب ويرضى ويمنح ويمنع ويختبر الرجال ويكافئ الصابرين.
0: تأسيسا على ما أشار إليه الأستاذ محمد مولاي، نستخلص دون جهد وعميق وطول إمعان قدرة المخيال الشعبي على تحويل المكان إلى رمز وتحويل التجربة اليومية إلى حكمة خالدة. وهكذا فإن البحر في الأمثال والتعابير الشعبية ليس مجرد عنصر من عناصر الطبيعة، بل هو ذاكرة جماعية ولغة ثقافية ومستودع للقيم الإنسانية تتجسد فيه معاني الصبر والعمل والأمل والإقدام واحترام قوى الطبيعة. ومن خلال هذه الأمثال والتعابير نستطيع مستمعين الأفاضل أن نقرأ جانبا مهما من علاقة الإنسان بالبحر، لا بوصفه فضاء جغرافيا فحسب، بل بوصفه شريكا في تشكيل الوعي والثقافة والوجدان.
2: فراغت تأذي وجفت

مستمعاتنا مستمعينا الأماجد، بعد هذه الرحلة بين المجاز والأمثال والشعر والسرد والفنون، يتبين لنا أن البحر ليس مجرد فضاء جغرافي تحده السواحل، ولا مجرد كتلة مائية تفصل بين القارات، بل هو لغة إنسانية عالمية ورمز كوني استطاع أن يتجاوز الحدود والثقافات ليصبح جزءا من الذاكرة المشتركة للبشرية. فالإنسان منذ أقدم العصور نظر إلى البحر بإعجاب وهيبة في آن واحد، رآه مصدرا للحياة وطريقا للتواصل بين الأمم، ونافذ على المجهول ومدرسة للصبر والإقدام. ومن هنا تشكلت حوله الأساطير، ونسجت القصائد، ورسمت اللوحات، وكتبت الروايات، حتى غدا البحر حاضرا في مختلف أشكال التعبير الإنساني.

ولعل السر في هذا الحضور الدائم يكمن في أن البحر يشبه الإنسان، فهو يهدأ ويثور، يمنح ويمنع، يخفي ويكشف، يحمل الأسرار كما يحمل الأمل. ولذلك وجد فيه الأدباء والفنانون مرآة للنفس البشرية تستوعب الفرح والحزن والخوف والرجاء والانطلاق والعودة. وفي المغرب حيث يلتقي البحر بتاريخ عريق وحضارة ضاربة في القدم، اكتسب هذا الفضاء معنى إضافيا فأصبح رمزا للانفتاح على العالم وللتبادل الحضاري والثقافي وللعيش المشترك بين الشعوب. أما في الأقاليم الجنوبية للمملكة فإن البحر ليس مجرد مشهد طبيعي، بل هو جزء من الهوية المحلية وذاكرة للأجيال ورافد للثقافة الحسانية التي حظيت في أشعارها وحكاياتها وأغانيها تفاصيل العلاقة الحميمة بين الإنسان والمحيط.

فإن الحديث عن البحر في الأدب ليس حديثا عن الماء وحده، إنما هو حديث عن الإنسان نفسه، عن أحلامه ورحلاته وانتصاراته وانكساراته، وأساسا عن قدرته الدائمة على مواجهة المجهول، كما يواجه البحار أمواج المحيط بثقة وإيمان.

وهكذا يظل البحر كتابا مفتوحا لا تنفذ صفحاته، يقرأه الصياد بلغته، ويكتبه الشاعر بقصيدته، ويرسمه الفنان بريشته وألوانه، ويصوره المخرج بعدسته، ويتأمله الفيلسوف بحثا عن أسرار الوجود، وكل واحد منهم يكتشف بحرا مختلفا، لكنهم جميعا يلتقون عند حقيقة واحدة، وهي أن البحر سيبقى أحد أعظم مصادر الإلهام في تاريخ الإنسانية، وأحد أعمق الرموز التي عبرت عن علاقة الإنسان بالطبيعة والحياة. وبذلك ندرك أن البحر ليس نهاية اليابسة، بل بداية الحكاية، حكاية الإنسان مع الحلم ومع المعرفة ومع الاكتشاف ومع الإبداع الذي لا يعرف حدودا تماما، كما لا يعرف البحر نهاية لأفقه الممتد.

هكذا سيداتي سادتي نصل إلى ختام رحلتنا السندبادية في رحاب برنامجكم من أدب البحر، بعد أن أبحرنا سويا ومعا بين أمواج اللغة وتأملنا حضور البحر في المجاز وفي الأمثال وفي الشعر وفي السرد وفي مختلف تجليات الإبداع الإنساني. أكيد قد أدركنا بمعيتكم أن البحر ليس مجرد فضاء جغرافي تحده السواحل، بل هو رمز ثقافي وإنساني عميق حمل عبر العصور أحلام الإنسان وعكس مخاوفه وآماله وألهم الشعراء والكتاب والفنانين، فكان كتابا مفتوحا لا تنفد صفحاته ولغة عالمية تتجاوز الحدود والأزمنة. ويبقى البحر مهما اختلفت القراءات وتنوعت الرؤى مدرسة في الصبر ومصدرا للإلهام ومرآة تعكس جمال الكون وعظمة الخالق سبحانه وتعالى. فمن هدير أمواجه تولد الحكايات، ومن امتداد أفقه يولد الأمل، ومن أسراره يولد الشغف الدائم بالمعرفة والاكتشاف. شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعين الأوفياء.

على طيب المتابعة ونبل المرافقة وحسن الإصغاء، آملين بمشاركتكم النوعية أن نكون قد أضفنا أو أضأنا أيضا جانبا من جمال البحر في الأدب والثقافة، وأن نكون قد جعلنا من هذه الرحلة موعدا جديدا مع الكلمة الراقية والفكر الجميل، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم أدب البحر من أدب البحر. تقبلوا أطيب التحيات ودمتم بخير وأوفياء للأدب، عاشقين للجمال، مؤمنين بأن البحر سيظل دائما قصة لا تنتهي وإلهاما لا ينضب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من أدب البحر.
1: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدباً وفناً.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهد،
0: بالإشراف الفني نعيم أبيدار.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

تشعر وتحس جهر بكلام مفهوم اللي تشعر وتحس جهر بكلام مفهوم وقول سبحان خالق الكون وقول سبحان خالق الكون يقول الشي كن فيكون.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة. فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

اركض بالهوض وللمدلول يا كل مدح رسول النقا اركض والهوض والمدلول والكل ليهم والهضول الناس يلا تتم على الحال على مدح رسول وسرع

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: كانت لأمي عين واحدة وقد كرهتها لذلك، كانت تسبب لي الإحراج، وكانت تعمل طاهية في المدرسة التي أتعلم فيها لتعيل العائلة. ذات يوم في المرحلة الابتدائية جاءت لتطمئن علي. أحسست بالإحراج الشديد، فعلا كيف تفعل هذا بي وأمام زملائي؟ تجاهلتها ورميتها بنظرة مليئة بالكره. وفي اليوم التالي قال لي أحد التلاميذ: أمك بعين واحدة. أوه، حينها تمنيت أن أدفن وأن أدفن نفسي وأن تختفي من حياتي. وفي اليوم التالي واجهتها: لقد جعلت مني أضحوكة، لما لا تموتين؟ ولكنها لم تجب. لم أكن مترددا فيما قلت، ولم أفكر بكلامي لأني كنت غاضبا جدا ولم أبالي بمشاعرها، وأردت مغادرة المكان بأي وجه كان. درست بجد وحصلت على منحة للدراسة في سنغافورة، وفعلا ذهبت ودرست ثم تزوجت واشتريت بيتا وأنجبت أولادا وكنت سعيدا ومرتاحا في حياتي. وبعد عناء طويل من فراقي قامت أمي بعدة محاولات للبحث عني، سألت هنا وهناك، وقضت معظم أوقات يومها في البحث إلى أن وجدت بيتي. وفي يوم من الأيام أتت لزيارتي، ولم تكن قد رأتني منذ سنوات ولم ترى أحفادها أبدا. وقفت على الباب وأخذ أولادي يضحكون. صرخت: كيف تجرأت وأتيت لتخيفي أطفالي؟ أخرجي حالا. أجابت بهدوء: آسفة، لقد أخطأت العنوان على ما يبدو، واختفت. وذات يوم وصلتني رسالة من المدرسة تدعوني لجمع الشمل العائلي، فكذبت على زوجتي وأخبرتها أنني سأذهب في رحلة عمل. بعد الاجتماع ذهبت إلى البيت القديم الذي كنا نعيش فيه من باب الفضول فقط. أخبرني الجيران أن أمي قد ماتت، لم أذرف ولو دمعة واحدة، وقاموا بتسليمي رسالة من أمي. تقول الرسالة: ابني الحبيب، لطالما فكرت بك، وأنا آسفة لمجيئي إلى سنغافورة وإخافة أولادك. كنت سعيدة جدا عندما علمت أنك ستأتي للاجتماع، ولكن قد لا أستطيع مغادرة الفراش لرؤيتك. يا ولدي، آسفة لأنني سببت لك الإحراج مرات ومرات في حياتك. هل تعلم لقد تعرضت لحادث عندما كنت صغيرا وقد فقدت عينك؟ وكأي أم لم أستطع أن أتركك تكبر بعين واحدة، لذا أعطيتك عيني، وكنت سعيدة وفخورة جدا لأن ابني يستطيع رؤية العالم بعيني مع حبي أمك.

مستمعي الكرام، في هذه القصة يختلط علينا الواقع بالخيال. كيف ذلك وقد أصبح أكثر من هذا الخيال واقعا حتى؟ ألم نعد نسمع عن ذبح وتقتيل مستمرين للأمهات والآباء من طرف الأبناء؟ ألم نعد نسمع بهتك عرض الأمهات حتى من طرف أبنائهن؟ وحسرتا على الفطرة، وحسرتا على الفضيلة في أبهى تمظهراتها، وحسرتا على مفهوم البر الرباني الذي أوصى به الله تعالى وبالوالدين إحسانا، ثم على الوصية الرائعة التي تبناها الرسول صلى الله عليه وسلم: أمك أمك أمك. كيف للمؤمن ألا يقتات من كيمياء البر وهو صغير، يتعلم كيف يكون ابنا وولدا وفيا برا بوالديه؟ فتلكم كانت قضية القرآن الأولى، وهو يقدم نماذج الأبناء وقصص البر تترى من خلال الأنبياء وفي السيرة من خلال مواقف الصحابة، وكيف عاشوا في عز الأداء كما يبغيه الله عز وجل. أيها الأبناء وأيتها البنات، دعوني أهمس في آذانكم أن لا وجود لكم ولا قيمة على الأرض من دون أن تكون لكم هذه الخلايا الصبغية التي تنكتبون من خلالها بررة أوفياء، تكرمون آباءكم وأمهاتكم بكل التلقائية الممكنة وبكل الإحسان المكتوب على جبين الرائعين أمثالكم. لا يمكن لأي منا أن يغطس ذاته للتطهر من دون هذا الرفد ومن دون هذا المنبع الصافي الذي يغتسل به الوجود حتى. إن نظرة الأم لك لا تعدلها أي قوة على الأرض، إن تأمل عينيها في برك أو عدمه لربما تقلب كل الموازين الممكنة. بها ينغسل الكون متى ما كانت نظرة حانية زكية، وبها يهتز عرش الرحمن متى ما كانت النبرة غير ما يرضي الله عز وجل. فيا رب، أنر دروب الأبناء ليروا صفاء الجنة والطريق إليها من خلال عيون الأمهات وتفاعلهن مع مشاهد الأبناء وهم يؤدون أروع التبتلات، حين يتذكرون أن الجنة تحت أقدام الأمهات، تحت هاماتهن الشامخات بالرضا واليمن والإكرام والقول الكريم. يا رب، علمنا أن ننكتب تحت البر وأن نتنفس البر وأن ننغمس في البر، عسانا نكون تحت عرش الرحمن من خلال آيه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تقبل الله يقظتكم في حينها، وتقبل الله إسراعكم إلى تلك الشامخة الرائعة لتقبلوا رأسها وأنتم باكون. عفوك أمي، عفوك أمي، عفوك أمي.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم

0: دكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم. أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سمو أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هذه النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
4: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث في بلادي في الغربه مع باقه SNRT لايف.
3: اكتشفوا خدمه SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.
7: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: بجسمي. تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: صباح الخير داخلة برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحا صباح الخير داخل فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة. في خدمتكم تنشيطا إذاعيا لهذه الحلقة أحمد العهدي. وفي الإشراف على البرمجة والإنتاج النا الهاشمي. وفي خدمتكم تقنيا من وراء القمطر الفني وإطفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة بدار.

مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم، أهلا بكم إلى أثير راديو إذاعة الداخلة في فصل صيفي يفتح فيه البحر ذراعي للباحثين عن لحظة صفاء. فصباحكم صيفي جميل تملأه البهجة ويعطره الأمل.

سواء كنتم تقضون عطلتكم الصيفية على شاطئ البحر حيث تمتزج زرقة الماء بزرقة السماء، أو على ضفاف الوادي، أو متنزهين بين أحضان الطبيعة في البادية، نحييكم ونقول صباحكم نسمات جو عليل وقلوبكم عامرة بالفرح.

حين يرسل البحر نسماته والشمس أشعتها إلى البادية والبحر إلى المدينة، وحين تتسلل أشعة الشمس إلى تفاصيل الصباح، يحلو اللقاء بكم مستمعينا الأعزاء. فمرحبا بكل من اختار أن يبدأ يومه معنا عبر أثير إذاعة الداخلة.

هنا بالداخل الجوهرة الزرقاء للأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث للبحر حكاية وللصيف حكايات. نلتقي بكم لنصنع معا من هذا الصباح فسحة من الأنس والكلمة الطيبة والموسيقى الجميلة. فخذوا من الصيف صفاء سمائه، ومن البحر سعة صدره، ومن الصباح إشراقته، واجعلوا يومكم أجمل مما تتمنون.

أن أيام الصيف الطويلة تتسع فيها المساحات للفرح، فدعونا وإياكم نمنح هذا الصباح شيئا من البهجة وشيئا من الموسيقى، ولكن كثيرا من المحبة والوفاء.

جديد مستمعتنا مستمعينا الكرام، الصيف هنا وهناك، ليس حرارة وشمسا فقط، إنه بحر ونسيم، سفر ولقاء، ذكريات وأحلام، وأنتم أجمل ما يكتمل به صباحنا عبر الأثير الداخلوي على الموجة 89.3 FM.

فلنستقبل هذا الصباح بروح صيفية خفيفة، لأن الحياة تكون أجمل وأفضل حين

نمنحها فرصة جديدة كل يوم. لذلك من الداخل مدينة البحر والامتداد ومن أثير إذاعتكم الفخورة بوفائكم نحييكم بتحية صيفية دافئة هادئة، ونفتح معكم صفحة جديدة من صفحاتنا الأثيرية التي تزداد جمالا وإشراقا وبهاء بحضوركم هنا من الداخل الدافئة الهادئة التي ألهمت الشعراء والفنانين والمطربين فتغنوا بهذه الجوهرة الزرقاء واللؤلؤ الأطلسية مدينة الداخلة، وأكيد دنيا بطمة خير مثال.

0: واني بيكم مزيان عينيكم وانا نبغيكم يا اهل الداخل.
1: لكل اللواتي والذين انضموا بنا اللحظة نرفع إلى عناية أسماعكم الطيبة أنكم ما تزالون في الاستماع لفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم مجدداً.

أنتم دائما في الاستماع لفقرات ومواد برنامجكم صباح الخير الداخلة على أمواج أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، واللحظة مع هذه الفقرة. خواطر من وحي الصيف. الصيف حين نكسر رتابة الأيام، يأتي الصيف كل عام لا ليعلن ارتفاع درجات الحرارة فحسب، وإنما ليقول لنا بلغة هادئة آن للأيام أن تغير إيقاعها قليلا. فبعد أشهر من العمل والالتزام والمواعيد المتشابهة يأتي هذا الفصل كأنه استراحة تمنحها لنا الحياة لنكسر شيئا من رتابة الأيام ونستعيد ما أرهقته أشهر السنة منا. طوال العام نمضي في إيقاع متشابه، صباحات تتكرر، أعمال ومسؤوليات، مواعيد لا تنتهي، حتى يخيل إلينا أحيانا أن الأيام تتشابه وأن الأسبوع هو نفسه الأسبوع التي سبقه. ثم يأتي فصل الصيف فتتسع فسحة الوقت وتخف وطأة الروتين ويصبح للصباح طعم آخر ونكهة أخرى وللمساء حكاية أخرى. في الصيف لا نحتاج دائما إلى سفر بعيد حتى نغير مزاج الحياة، فقد يكون كسر الرتابة والروتين في جلسة عائلية طال انتظارها، أو نزهة قصيرة، أو اكتشاف مكان جديد، أو لقاء صديق غاب عنا، أو كتاب ظل مؤجلا، أو لحظة تأمل أمام البحر ونحن نترك للنسيم مهمة ترتيب ما بعثرته في داخلنا أشهر طويلة. فكسر الرتابة لا يعني أن نهرب من حياتنا، وإنما أن نمنحها نافذة جديدة يدخل منها الضوء. والصيف فرصة لنستعيد الأشياء الصغيرة التي سرقتها منا عجلة الأيام وضغط العمل والظروف، أن نمشي دون استعجال، أن نضحك من القلب، أن نلتقي بمن نحب، وأن نترك للروح بعض الوقت كي تستريح من ثقل المسؤوليات. ولعل أجمل ما في الصيف أنه يذكرنا بأن الإنسان لا يعيش بالعمل والواجبات وحدها، بل يحتاج أيضا إلى فسحة يتنفس فيها ووقت يفرح فيه وذكريات جميلة يحملها معه حين يعود إلى جدية الحياة من جديد. فلنجعل من صيفنا هذا فرصة للتجديد لا للفراغ، وللراحة لا للملل، ولصناعة الذكريات لا لانتظار انقضاء الأيام. ولنخرج من الصيف وقد استعدنا شيئا من خفتنا وشيئا من شغفنا وكثيرا من قدرتنا على مواصلة الطريق. فالصيف الجميل ليس هو الذي يمر سريعا أو بطيئا، وإنما هو الذي يترك في أرواحنا ما يكفي من الضوء والأمل لنكمل به بقية العام ونحن نبتسم للحياة.

مستمعتنا مستمعينا الكرام، حياكم الله، اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة ضمن سلسلة الحلقات اللي تعنى بالمورود الثقافي الحساني. ونجيد سعيد أنه يلبي دعوة كعادته مشكورا الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية، شاعر الوحدة الترابية للمملكة، سي أهل صعيدي محمد الحسن. وطبعا حلقة اليوم هي تكمل

0: جميلة لسلسلة من المواضيع الهامة اللي أكيد كتقرب الشباب ديال اليوم وغير الناطقين بالحسانية، يا كان رصيدهم المعرفي في الثقافة الحسانية، لأن كيف تعرفوا جميع الثقافة الحسانية ثقافة غنية جدا. موضوعنا في هذه الحلقة هو الرحلة، وتعرفوا بأن أهمية الرحلة في الرحلات التي يقوم بها ابن بوادي الصحراء والإنسان في بادية الصحراء، لأن الجمل هو سفينة اللي كيركبها وهو يقطع الفيافي. وطبعا الرحلة في الثقافة الحسانية هو ما يوضع على ظهر الجمل للركوب أو الحمل، وهذه الرحلة تعد أكثر من وسيلة نقل، في الحقيقة هي رمز للسفر في الصحراء وللأمان والصبر والكرامة. ونظرا لأهمية هذه الأداة التي تعتبر من أدوات الرحلة، وهذا علاه حافظت في أصولها، لأن الثقافة الحسانية فيها اللغة العربية الفصيحة فخدات هذه الكلمة ديال الرحلة. ويكننا نتوسع أكثر في هذا الموضوع، كنرحب وباسمكم كنرحب ضيفي وضيفكم الكريم اللي في من وجهوا لي الدعوة لا يتردد قيد أنملة من أجل أنه يساهم كأحد أبناء هذه المنطقة والغيورين على الثقافة الحسانية، اللي هو الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية الملقب بشاعر الوحدة الترابية محمد الحسن أهل الصعيدي. سي أهل الصعيدي مرحبا بك.
1: شكرا أحمد، مرحبا.
0: طيب كيف شرط في البداية سي أهل الصعيدي، موضوع ديالنا هو الرحلة، ولكن ندور منك يا كأن ندقق المفاهيم والمصطلحات اللي عندها علاقة بالثقافة الحسانية، إلى سمحت أشنه الفرق بين هاد المفاهيم؟ عندنا الرحلة، عندنا راقن
1: والجحفة
0: وعندنا الخطير وأشقاب. الله يجزيك.
1: الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة لأن نتكلم مطول شوي في الرحلة، قضية الرحلة، ولكن قبل ذلك لأن نذكر الترحل.
0: صحيح.
1: هي سمات الرحلة من أجل الترحل.
0: صحيح. نعم.
1: ومن ذاك الاسم اشتق لنا اسم الرحيل، ولكن الناس اليوم الحيل عند اهل البوادي.
0: صحيح.
1: الرحلة هذه ما تراها اليوم في اي بلد من العالم، ما هو في موريتانيا او في الاقاليم الصحراويه المغربيه، هذه كيف الصمار والجدور والعيون والداخل،
0: اذن عندها خصوصيات.
1: خصوصيات.
0: نعم.
1: من درى يا كانها هي صنعها فرنسا المعلمين الصناع التقليديين.
0: إذا سمحت سهل صعيدي وأعتذر أنك سابق بعد تحدد لنا هذا الفهم، لأن المفاهيم، لأن العديد من الناس يخلطوا بين الرحلة والراقن والجحفة والخطير وشقاب.
1: تماما. الراقن والجحفة والخطير على الطبلات الصغارات دائما.
0: نعم.
1: وشقاب المرأة الكبيرة. الشقاب اللي نسميها شقاب الصناع التقليديين يعدوه للعليات، والصعيب تتعدالوا شقبهم، منين عاد الشقب تعدالوا سموه الشقب.
0: جميل.
1: ويقالوا عن الشقب. هذا الشقاق، الشقاق
0: الكلمة. وهو كيكون من الخشب، من
1: الخشب كبار. كل شيء من الخشب. حتى الاختيار من الخشب، حتى الجحفة من الخشب، وحتى مالي راقل من الخشب.
0: نعم.
1: المهم نتحدث عن الراحلة، وهي قلنا من الترحل، وهي لا توجد في أي بلد من العالم إلا الأقاليم الصحراوية المغربية وموريتانيا. هاي الرحلة عدلوها صناع تقليديين باختيار الفرنسيين اللي نهار الأول سكوها لهم، خطوها لهم على جهة ذري البل، هي خاصة بالبل.
0: إيه
1: الراحلة الصفحة كيف ذري البل. هذا النوع من تصميم العقول. يعود لها عند الروم، معلمنا يعود عندهم.
0: صحيح.
1: ما في ذاك من ذاك
0: ويلودوا الشيء يكونوا ممكن فيه
1: قبال. مشيهم يا اخوي عندنا موريتانيا تعود دخلوا فرنسا من 1902، وكانوا تعرف السنغال، والسنغال ملانه من البن وخلقها الموريتاني كامله فيها، فهمتك؟
0: نعم.
1: ربما يعودوا اخترعوا اليوم النصارى الصناع التقليديين يعدلوا في السنغال ومفهم في موريتانيا. انتشرت في موريتانيا.
0: نعم. ايوا طيب.

0: ايش تعدل هذا الرحله؟
1: بارك الله لين نقولوا لك خلاص صدرايتين تعدل منهم هم التيشط احنا نقولوا تيشط صدراي تينا خشبهم تين ويقنين ايقنين هو عرف الصحراء هنا شيء وقلنا عنها صنعوا هذا المهندسين الفرنسيين للصناعة التقليديين فهمتاك؟ وصنعت على الشكل ذريلبن وأعضائها اللي يسمونهم كالآتي الصفة العربية والصفة العسرية والصفة الخلفية بما يسمى تنتفارت ومعناها المعاونة تسند ولادهم من لورا باش ما يتقعون والرابع القربوص هذا اللي قدام رقاش مولي باش ما يطيح القدام
0: هذا باش التوازن ديال
1: التوازن الإنسان فيها الإنسان أبتاك هي تصلح الإنسان منين يعود بحالة مثل فوق الزايلة بسيطة خارج نوع من السباق تصلح له احنا عامنا هذا كنا في مراكش وكنا ندير السباق الجمل على إبل زايد بن سلطان ومعانا كورونيل اللي في السفارة الإمارات في الرباط ممتاك وعماله ومن يشرف على السباق هذا 91 ممتاك حرموا علينا ركوب الراحلة لماذا؟ لأن البن لا يتوساد تعدل فيلة تناظرة كاملة ويعطوها كلمة تنطلق وتنطلق بالسرعة الأولى اللي هي الرابعة ذيك السرعة الأولى الراحلة ما تفيق لهم ولا لا بد يطيح حرمينا الراحلة نركب اللي قبل أكفال دائما المهم الراحلة اللاب المشي البسيط اللاب الجمال الرابعة يعني رابعة الحوار ما تفيق لها أي مولاه يطيح قلنا على هذه الصفة الورانية والقربوص واحدة الورا واحدة قدام فهمت سند ولاد من الورا اللي هي تنت فرد بس ما يتقعوا وهذا وأمريشيك اللي هم المرافق اللي تحت الصف الصف العربية والصف العسرية قالوا ما مراشيك كيف المرافق وكل واحد قلنا تحت الصف واحد تحت الصف اليمنى واحد تحت الصف اليسرى وهناك الغربان هما كراهية اللي يطرحوا للبدء اللي ظهر الجمل تحليهم مولانا عن واحدهم كيراس الغراب سماهم الغربان حق هما العائلة الراحلة اللي يجوا على اللبده اللي فوق الجمل وهناك الشروط الراحلة
0: وفي شيء قالوا الشرمات
1: بالا زين حتى سؤالك زين أحمد الشرمات تنقال الشرمات الحاسي وتنقال الشرمات الجمل وتنقال الشرمات منيجي البيت والطوبة والتميشة والزناد ومنيجي ويور هذا الشرمات شرمات الكماية الجقامة الشرمات الجمل هو الراحلة واللبدة والتسفلة وذا كامل
0: وهذه مستلزمات
1: خليك لها مستلزمات والشرماط الحاسي هو الجركنة والتين والقول قرفة والرشة هذا الشرماط الحاسي
0: شروط لي
1: الشروط الشرماط بحق شرميط يقول لك خارج شرميط ثاني نقوله احنا وهو اختلاط يعني اختلاط الحلفة شنو عدو منه عدلوا من الحبال للبن عدلوا من العقل وحبال النار في البوادي نديروا معهم شراويط
0: وهذو يعدلوا الصناع التقليديين
1: اللي هو شنو
0: اللي هاد الحبال هادو اللي
1: لا لا لا لا لا, لا, لا علاقة لهم الصناع التقليديين كل إنسان كل آبل الآبل هو صاحب الإبل والإبل جمع أبابلة أبابلة هي بمعنى جمع الإبل وإبل وإبل فهمتك والآبل هو صاحب الإبل كل آبل يصنع هذا الشروط الحيوان
0: وفي أيضا مفهوم المستيبل ربما الخبير في الإبل
1: هو الخبير الشرماط الزايدة هو الدير والجنايب ونودار والشمال والوذاين والبهال هذا هو الشرماط الناقل
0: جميل
1: قلنا كل واحد تحت الصف من أمراشي هناك الغربان قلنا هم العائل اللي يجب تحت الراحلة على اللبدة اللي فوق الجمل وهناك الشرماط كيف قلنا هما الشرماط هو الغرضة عايد الحزامة تجي تحت الجمل تسكن الراحلة والكشاط هو اللي تسكن به الغرضة والراحلة
0: وطبعا كيكون جلدي هذا
1: جلود دائما جلود حقبة وأسفل

0: اسفل هو اللي تزن به زايده, والخزامه هي الزمام اللي نخدم به الجمل. هذا يقدس الراحله. هناك التجريد, هناك الغشاء يكون من جلود الغنم, ولبس اللبدة اللي تحت الراحله كذلك من الغنم او البقر اذا انشمر جلود البقر يبقى الغنم, واللبدة فيها الحشو الحشو. المهم عن هذو اللي هما كاملين تكلمنا عليهم. ومن المعروف ان الراحل يجلد عودها بجنب تلبن المدبوغه وراغنه ودباغها يعود بالزوايا والصلاحه والغسال.
1: الله يجزيك ما شاء الله. هذه معلومات شافيه ضافيه وافيه حول الرحله. كنحييك سي الصعيدي وعلى اهتمامك وبحثك العميق اللي دائما اي حلقه كتهيئها وتحاول انك تجمع كل المعلومات. اذا مستمعتنا مستمعين الكرام اكيد ترتبط الرحله بالمكانه الاجتماعيه وبثقافه الترحال, وهي كتحمل في ذاكره الموروث الثقافي الحساني معنى الانتقال والحياه المتحركه, حيث يكون الجمل والرحله ديالو بيتا يسير عبر الفيافي. شكرا لك أهل الصعيدي, شكرا لكم مستمعينا الكرام.

0: غذاء ودواء.
1: مرحبا بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام، فقرة غذاء ودواء لكيف وعدناكم في فصل الصيف منذ بدايته أننا لهين خصها إن شاء الله ربنا الحديث ما دمنا فصل الصيف الوصفات عصائر طبيعية اللي هي منعشة صحية وكترطب أجسامنا وكترويها بسوائل وكتقوي المناعة. وصفة اليوم لهن نختار وصفة اللي شاركت بها مشكورة الحلواني سعاد التاقي من مراكش، وهي وصفة عصير المونغ والحامض وسكنجبير، أو في بعض المجلات كتلقاو المونغ والليمون والزنجبيل، ولكن الليمون كيقصدوا به الحمض، وهو هذا العصير ديال هذه الحلقة معروف أنه منشط ومقوي لجهاز المناعة. وبالنسبة للمكونات ديال الوصفة ديال هذا العصير، حاجتنا في مونغا تكون ناضجة طيبة ومقطعة قطع صغيرة، وحاجتنا أيضا في عصير ديال حمضة وحدام، وأيضا قطعة صغيرة ديال زنجبيل مبشور أو سكنجبير طري محكوك، وكاس ديال الماء وما يعود سامر حتى، ولأن الماء البارد عادة كيضر الجسم ديالنا، وإن كان فيه من يفضل أنه كيزيدوا مكعبات ديال التلج، تقريبا 5 مكعبات ديال التلج، ولكن كيف قلت أن دائما يستحسن أن نشربوا سوائل اللي كتنسجم مع درجة الحرارة ديال أجسامنا. وطبعا اختياري اللي بغى يضيف ملعقة صغيرة ديال العسل البلدي حر، وكيف قلت فقط هي اختيارية. أكيد الطريقة ديال التهيئ هي بسيطة سهلة وما كتاخدش الكثير من الوقت. هذه المكونات كلها كيتم جمعها طبعا في خلاط وتخلط، تقول المستمع الكريم، حتى يصبح كريمي وبالتالي يؤخذ بالصحة والراحة. ودائما فاش كيقدموا المستمعات والمستمعين شي وصفة ديال العصير، فأنا كنزيد في البحث أيضا أنني نعرف شنو هي الفوائد الصحية ديال كل وصفة. وبالنسبة ديال الوصفة ديال اليوم ففيها فيتامين سي عالي، فكيف تعرفوا المونغ والحامض هادو جوج ديال المكونات اللي كيقويوا المناعة ضد النزلات ديال فصل الصيف، وسكنجبير أو الزنجبيل هو مضاد للالتهاب وكيمنع الغثيان وكيحسن الدورة الدموية، والبيتا كاروتين مفيد للنظر والبشرة وكيحميها من الجفاف وكيعطي طاقة، وطبعا السكر طبيعي اللي في الفاكهة أو حبة فاكهة الليمون كينشط بلا تعب. طبعا مستمعتنا مستمعين الكرام، نتمنى لكم تمتعوا بالصيف وتشربوا عصائر صحية منعشة في الحموان اللي فيه العطش بسبب التعرق. بصحتكم وراحتكم.

فقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الدخلة لا تزال متواصلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، واللحظة سنفسح المجال لمشاركات المستمعات والمستمعين ضمن فقرة من بريد المستمعين والمستمعات، حيث توصل البرنامج من الأخ الكريم علي الودياني من الداخل بمجموعة أبيات في مجال الوصف، وبالخصوص الوصف اللي عنده علاقة بالغزل. إذن نختار من هذا المقاطع المقطع التالي، وكما قلت ما يتعلق بغرض الوصف ولكن الوصف في مجاله الغزلي. تقول هذه الأبيات: كأنها مثل ما تهواه قد خلقت، كأنها مثل ما تهواه قد خلقت، في رونق الحسن لا طول ولا قصر، الورد من خدها يحمر من خجل، والغصن من قدها يزهو به الثمر، تبدو رطيعتها والمسك نكهتها، والغصن قامتها ما مثلها بشر، كأنها أفرغت من ماء لؤلؤة، في كل جارحة من حسنها قمر. وهذه كما قلت، وهذا في الحقيقة مقطع للشاعر عدنان أبو الريش، فشكرا.

لحظات مستمعاتنا مستمعينا الكرام، ونتابع سويا موجز 9 صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.

أهلا بكم مستمعينا إلى هذا الموجز الإخباري. أعلنت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن تفعيل منحة استثنائية لفائدة الأسر التي فقدت أهلية الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بسبب الولوج لشغل مصرح به. وأفاد بلاغ صادر عن الوكالة أن المنحة تخول لمدة أقصاها 12 شهرا لفائدة الأسر التي فقدت الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بسبب التصريح برب الأسرة أو أحد الزوجين بنظام الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص تعادل قيمتها الإعانات التي تستفيد منها الأسرة في نظام الدعم الاجتماعي، مشيرا إلى الاستئناف المباشر للاستفادة من الدعم في حالة فقدان منصب الشغل. وذكر البلاغ أن هذه المنظومة تندرج في إطار مواصلة تنزيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى إرساء دعائم الدولة الاجتماعية وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية لفائدة المواطنات والمواطنين. شهدت أسعار بيع المحروقات تغييرات جديدة بعدد من محطات التزود بالمغرب، وجرى تعميم هذا التغيير من قبل كبريات الشركات الموزعة للمحروقات بعدد من محطات البنزين. في المقابل أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة ممتدة من الفاتح إلى 15 من غشت الجاري. وسيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم غد الأربعاء 19 من غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. دوليا، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى استئناف المفاوضات، وذلك في أقرب وقت ممكن، بهدف التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. يتوقع أن يمتثل السفير الياباني لدى روسيا اليوم لاستدعاء من وزارة الخارجية الروسية إثر زيارة فلاديمير بوتين لجزر كوريلا التي أعادت إشعال نزاع إقليمي بين البلدين. وتشهد العلاقات بين روسيا واليابان توترا بسبب نزاع حول 4 من هذه الجزر التي استولى عليها الجيش السوفيتي عام 45 900 و1000 خلال الأيام

0: الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، وتطالب اليابان بالسيادة عليها بينما تعتبرها روسيا جزءا من أراضيها. إلى هنا مستمعينا ينتهي هذا الموجز الإخباري. أوقات طيبة، أتمنها لكم رفقة برامجنا على أمواج الإذاعة الوطنية. دمتم سالمين وبألف خير.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشرة التاسعة صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط، يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية أن نعود والعود أحمد لنواصل شطر الجزء الثاني من برنامجكم المنوع المباشر. صباح الخير الداخلة، فمرحبا بكم مجددا.

قسم الأخبار بإذاعة الدخل الجهوية يقدم. صوتك أمانة. سلسلة حلقات للتوعية تروم ترسيخ الوعي بأن الانتخابات مسؤولية وأن صوتك يصنع الفرق.

0: مستمعاتنا مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ضمن سلسلة ديال المواضيع ديال التوعية. يكننا نرسخ الوعي بتحمل المسؤولية لدى المستمعين وبالخصوص المعنيين من الناخبين، باعتبار أصوات الناخبين والناخبات في الانتخابات التشريعية برسم 2026 عندها أهميتها الكبيرة بل الحاسمة. وطبعا كنرفع دائما الشعار اللي عنده دلالته: صوتك يصنع القرار. ارتأينا مستمعتنا مستمعين الكرام ضمن هذه الحلقة الحوارية التوعوية من برنامجكم صوتك أمانة، ارتأينا أننا نخص هالموضوع أهمية المشاركة في الانتخابات التشريعية العامة، ونركز أساسا على أهم مستجداتها إن شاء الله في هذه الحلقة. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة إن شاء الله لله يتم استقباله عبر الهاتف من إقليم الصمود والتحدي بوجدور، هو الإعلامي أحمد الأحمدي اللي كان استضفوه، وأيضا رئيس المكتب الإقليمي للمنظمة الوطنية لحقوق الطفل بمدينة بوجدور، وأيضا منسق المنظمة بالجهات الثلاث الأقاليم الجنوبية للمملكة، ولكن كان استضفوه أساسا بحكم أنه مهتم بالشأن السياسي والانتخابي. أحمد الأحمدي مرحبا بك في دعات الداخلة.
1: شكرا الأستاذ أحمد العهدي على إتاحة هذه الفرصة عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية الممتازة، وأتمنى أن نكون عند حسن ظن من يستمعون إلينا في المملكة المغربية داخل الوطن وخارج الوطن، وكذلك في الصحراء المغربية في تخومها برمتها، كذلك من يصله بث هذه الإذاعة الوطنية الجميلة.
0: أكيد وما فيها شك سي أحمد. طيب، من المعلوم أنه من الانتخابات تبنى المؤسسات، وهذه حقيقة مسلم بها، وبهذه المؤسسات كتندار شؤون الوطن، ومن صوت المواطن والمواطنة كتبدأ الحكاية. نحن اليوم كيف تعرف أحمد ويعرفه المستمعين على موعد مع محطة وطنية مهمة، نبغي نقول أيضا عرس وطني، عرس ديمقراطي وطني كبير. ففي الانتخابات التشريعية العامة الانتخاب أعضاء مجلس النواب واللي تقرر إن شاء الله إجراء يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، انتخابات اللي ما يلتنا ننظر إليها باعتبارها مجرد يوم كنوضعوا فيه واحد الورقة داخل واحد الصندوق، ولكن باعتبارها ممارسة لحق دستوري ومسؤولية مواطنة، وأيضا اختيار الأشخاص المنتخبين اللي له يمثلوا المواطنين والمواطنات داخل المؤسسة التشريعية، وكيساهم أيضا في تشريع ومراقبة العمل الحكومي. سؤالي ليك أحمد، لماذا أهمية المشاركة؟ وشن هو معنى اليوم أن يكون المواطن مسجل في اللوائح الانتخابية وما يقيس المكاتب ديال التصويت؟ أشن هو الجديد في انتخابات 2026؟ شنو اللي خاص اليوم يعرفوا الناخب سابق ما يتوجه لمكتب التصويت؟ أكيد هذه كلها أسئلة له ينطرحها معك السي أحمد. طيب، ضيفنا عبر الهاتف من إقليم بوجدور واللي نذكر بأنه مهتم بالشأن الانتخابي، عندي لك سؤال، وانت ما شاء الله عليك إعلامي متتبع للشأن الانتخابي، لهين بدأ معك هذه الحلقة من سؤال اللي أكيد كي تعتبر محوري وأساسي: علاه ينبغي اليوم أو ليالة المواطن أنه يشارك في الانتخابات التشريعية؟ وش يمكن أن

0: أننا نعتبر سي أحمد هذا المشاركة الانتخابية فقط مجرد حق أم أنها أيضا مسؤولية؟ نعم سي أحمد.
1: أستاذي الفاضل أحمد العهدي، المشاركة الانتخابية يوم 23 شتنبر 26 2000 التي مقبلة عليها مملكتنا العزيزة، الحمد لله مشاركة انتخابية هي في الأصل معروف أنه حق دستوري
0: تماما
1: لكل منادم، وكل منادم حق دستوري كمواطن ومواطنة، لكنها في نفس الوقت ملي مسؤولية اتجاه المجتمع، اتجاه الناس كاملة برمتها، وكذلك الوطن.
0: نعم.
1: المواطن منين يشارك في الانتخابات؟ ما خاصه قاعد يختار فقط شخصا أو لائحة، وإنما يساهم يعاون تشكيل مؤسسة دستورية، وهذه المؤسسة الدستورية عندها أدوار أساسية في التشريع والمراقبة، مراقبة العمل الحكومي لهذا البلد مملكتنا العزيزة.
0: نعم.
1: باعتقادي المتواضع أنه عدم المشاركة، والله ذا اللي ما يبغي يشارك يزرق في نهار التصويت، لا يعني أن المواطن خارج القرار، أنه مثلا ما مدير له اهتمام، ولأنه قاعد ما مصنت الكلام منها أبدأ. المؤسسات تشكل في النهاية، عدم المشاركة لا يعني المواطن خارج القرار، وإنما المؤسسات ستشكل في النهاية المطاف سواء شارك أو لم يشارك.
0: صحيح. أسوأ
1: ما شارك أسوأ ما شارك،
0: وبالتالي يلتو يشارك. نعم.
1: وأستاذي العهدي، أن من يشارك يكون قد مارس حقه، يعني أنه فرض وجوده في الاختيار، أما من يعزف أو العزوف عن أول الامتناع عن الصوت التصويت، الذي يقول لك أنا قاعد غالبني نمشي الصوت، والله قاعد شعدل لي والله كذا، فإنه يترك الآخرين يقرروا في اتجاه المؤسسة التي ستتولى ذوك اللي يتمثله هو.
0: صحيح. وبصراحة أنا كان نحييك على هاد الطريقة باش وجهتي هاد الكلام للمستمعين، لأن من بعدها فاش يمرقوا النتائج السي أحمد ما تلا نفع والو، انتقاداتك أو لا تتأفف أو لا يطلع لك الدم أو لا كذا، لأن أنت ما تحملتيش مسؤولية. وبالتالي اليوم يطل الجميع أنه يتحمل مسؤوليته في عدم انخراطه بجد. طيب سي أحمد، أشن هو ردك؟
1: المواطن راهو مولي نصف القرار، ومولي المواطن راهو مساهم.
0: صحيح. وبالتالي يتحملون المسؤولية ديال دوك الناس اللي لا يمثلوهم كمنتخبي. طيب سي أحمد، أشن هو ردك على فيه خلق ناس اللي كيروجوا بأن الصوت يلا هو غير واحد، صوتك واحد وبالتالي ما يزاشي وما غادي يغير أي شيء، كيف تجيب سي أحمد وأنت متتبع لهذا الشأن السياسي والانتخابي بالمنطقة اللي أنت متواجد فيها، كيف تاش تجيب أو ترد على هذا الموقف السلبي وهذا الفكرة اللي كيتفق الجميع أنها هدامة وفيها نوع من عدم تحمل المسؤولية
1: يعني
0: وغياب
1: نعم.
0: صحيح. نعم.
1: يقولوا البيضان، قالوا البيضان مثل يا أحمد العهد، يقول لك تحذر العود العين اللي يطرفها.
0: والله صح. إذن جميل مزيان، أنا عارفك ما شاء الله عليك مهتم بالثقافة الحسانية من خلال برامج عندك، كيف تراثنا يجمعنا. طيب إذا شنو هو ردك هذا اللي كيقول بأن صوتي أش غيزة وسط مثلا الآلاف ديال الأصوات، شنو هو ردك عليه؟
1: الصوت أستاذي الفاضل أحمد العادي، الصوت الواحد هو جزء من المجموع من الأصوات، هو لا فرض من الجماعة، فرض من الجماعة. فهمت؟ وقالوا عنه اللي يحضر ما صاب يسكت.
0: صحيح.
1: يقول لك ادرك اللي في الجماعه ما صاب يسكت.
0: جميل.
1: خاص يشارك، ولا يمكن بناء الديمقراطيه، يعني لا يمكن بناءها اذا اعتبر كل مواطن ان صوته غير مهم.
0: الله يعطيك الصحه تماما. نعم.
1: ثم ان المشاركه ليست فقط مساله حسابيه، بل هي رساله ايضا، يعني
0: جميل.
1: انا توصل.
0: صحيح.
1: توصل للواقع.
0: وهذا الشيء علاش السي احمد عذرا على مقاطعتك، البرنامج كيحمل العنوان ديالو هو صوتك امانه، اذا ماشي مجرد رقم ولا عمليه بسيطه كتديرها لان، ولكن كيف قلت عجبتني كلمتك، ليست مساله حسابيه بل هي رساله، وهذا مهم. نعم
1: أيه؟ فهذا هو بيت القصيد، يعني عندما ترتفع المشاركه منين توصل سقف ما بلد بعيد فيه تمكن منه، فانها تعكس اهتمام المواطنين، راهي اهتمام المواطنين اللي تظهر لهم ذاك الخالق كامل اللي بصوتهم بالشأن العام، وحرصهم على اختيار من يمثلهم
0: ويشرفهم يعني ويكون يشرف يمثلهم بشرف. نعم
1: صحيح، تشريف فعلا، لانه انا انسان يقول لك قدمته هنا، رانا قاعدين نقول لك سابقه انا نجسدها لك ربما انني نميل لك شوي للثقافه الحسانيه،
0: جميل بالعكس.
1: جماعه راه يقول لك ذاك عمامه قدمناه، ذاك يمثلنا عمامتنا،
0: تماما
1: صافي من دار في الثقه الكامله،
0: وشيخنا على امورنا بهذا كله.
1: شيخنا صحيح.
0: نعم ايه.
1: اما العزوف يعني خصوصا عند يصبح ظاهرة يعني وهي واسعة، فإن دائما علاقة المواطن بالمؤسسات وبالحياة السياسية.
0: صحيح، هذا العزوف كيطرح هذا السؤال كيف قلت حول علاقة المواطن بالمؤسسات والحياة السياسية. تبارك الله عليك، كلامك كله صح، لسانك صحيح. طيب ياك تكون نكونوا واضحين مع المستمعين اللي هما في الاستماع الان عبر اثير اذاعه المملكه المغربيه في الداخل، ان كاين انتخاب ديال من طنجة الى القويره يوم 23 شتنبر 2026، نبغيك تذكر للمستمعات والمستمعين ماذا سينتخب المغاربة في هذا التاريخ بالذات اللي قلنا بأنه عرس ديمقراطي وطني كبير، اللي هو يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
1: نعم أستاذي الفاضل أحمد العهدي، أنه يوم 23 شتنبر 26 2000 عرس وطني من طنجة إلى القويرة في مملكتنا العزيزة، في كل شبر من مملكتنا. فيعني هو سؤال في الصميم. نعم. الاقتراع أستاذ أحمد يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، أي المؤسسة اللي هي المؤسسة اللي تشكل الغرفة الأولى للبرلمان، والناخب اللي له يصوت ويصوت وفق القواعد الانتخابية المعمول بها لاختيار ممثليه الذين ستكون أمامهم مسؤوليات تشريعية ورقابية وسياسية كذلك مهمة.
0: إذن بمعنى ما نستهنوا بالدور ديال المشاركة ديالنا والتصويت. طيب وإحنا في هذا
1: لأن أستاذي هي العصب الأساس.
0: تماما تماما. طيب سي أحمد، مستمع من المنطقة الحدودية القرقرات بإقليم أو سرد، توصلنا منه سؤال عبر الواتساب كيقول فيه أشن هي أبرز المستجدات اللي كتعرفها الانتخابات التشريعية لسنة 2026، حيث كيف تعرف أحمد وأنت ما شاء الله عليك أدرى مني في هذا الجانب ويعرفوا العديد من المستمعين، أن فيه اليوم نتحدث عن مستجدات، ما كرهتش أنك تعرض أهمها إلا سمحت سي أحمد.
1: والله أستاذ أهلا بضيفنا كذلك اللي معنا اللي وجه السؤال من المنطقة الحدودية القرقرات بإقليم أوسرد. السؤال وجيه. هناك عدد من المستجدات والتعديلات التي يعني تستحق التوقف عندها، ومن أبرزها أهمها قبالة اللي هما ركائزها الأساسية مرتبطة بالترشيح.
0: نعم.
1: ومن بينها مقتضيات تعزز حضور النساء والشباب.
0: تمام.
1: القلب النابض.
0: نعم.
1: القلب النابض، وتشديد بعض شروط الترشح، إضافة كذلك إلى تشديد العقوبات المرتبطة بالمخالفات والجرائم الانتخابية. فنذكر كذلك المستمعين أنه تم إدخال مقتضيات تواكب التحول الرقمي، هذا الرقمنة العصرنة الحديثة، إدخال مقتضيات بها بما في ذلك اعتماد مصادر إلكترونية في بعض مراحل العملية الانتخابية، ومن بينها إذاعة الترشيحات. والهدف العام اللي

0: مشكلات ديال التعدد في وسائل الإعلام، لأن شفنا لها أنها درت واحد الدليل اليوم ديال أنها تعطي واحد أو دمقرطة لهاد العمليات الانتخابية، وأكيد لا ينخصوا لها الحلقة المستجدات اللي عند هاد اللجنة العليا وما يعرف اختزالا بلاها كايدا. بغيت في هاد الحلقة مادام كان أعطيه هاد المعطيات اللي هي دقيقة، فبالتالي نبغي نسولك المستجدات اليوم ديال هاد التعددية في وسائل الإعلام.
1: والله أستاذنا أحمد العهد، أنا جاية تضريك لي نقول لك على المستجدات.
0: اسمح لي سي أحمد، غير واحد تصويب، ماشي اللجنة العليا، الهيئة العليا لسمع البصر، واللي هي اليوم عندها دليل يؤطر هاد العملية، وطبعا استثمار الخدمات ديال الهيئة كيجعل ولا كيعطي العملية واحد البعد ديال الديمقراطية وتكافؤ الفرص بين كل الأحزاب والمترشحين. نعم نعم سي أحمد.
1: صحيح أستاذي الكريم، توجد مستجدات مهمة في مجال التعددية في وسائل الإعلام السمعي والبصري، بما يتيح للمواطن الاطلاع على مختلف الآراء والتيارات السياسية وتكوين اختياره على أساس المعلومات.
0: تبارك الله عليك، هذه فكرة أنت وصلتها أحسن مني للمستمعين، كنشكرك سي أحمد فعلا. طيب سي أحمد، كنت شرتي في معرض بعض الأجوبة ديالك للنساء والشباب، واش فيه اليوم في هاد الانتخابات اللي احنا مقبلين عليها، واش عاد فيه توجه واضح لتعزيز حضور هاد الفئات اللي هما النساء والشباب والجميع كيعرف أهميتهم، توجه اللي كيعزز الحضور ديال هاد الفئات في الحياة السياسية والانتخابية سي أحمد؟ نعم
1: نعم أستاذي الفاضل، بالفعل من الملفات التي تحظى باهتمام في الإطار الانتخابي الجديد، فمن المستجدات التي تم تداولها في الإطار القانوني الجديد تخصيص تمثيلية نسائية عبر اللوائح الجهوية.
0: صحيح، وهذا مستجد. نعم
1: مستجد. فعلا. بجانب كذلك فتح المجال وفق الشروط المحددة أمام الشباب الذين لا يتجاوز أعمارهم 35 سنة للترشح بشكل مستقل.
0: إلى سي أحمد، عذرا عاود قطعتك، كنبغي شي مره شي فكره ما تمشي لي، ندور نفتح قوسي لو سمحت أحمد، وهنا يلطنا كاملين نفهموا ان تشجيع الشباب والنساء الفئات المهمه ما يلطنا نقتصر فقط على يوم الاقتراع، ولكن ينبغي ان يتحول لواحد المشاركة اللي هي فعلية في الحياة السياسية وأساسا صناعة القرار. صحيح. وهنا سؤال مهم جدا حضرني من خلال حديثك سي أحمد، واش المشاركة كتعني فقط أنك تقيس المكاتب ديال التصويت وتوضع الورقة في الصندوق، أم أن عنده دلالات أخرى سي أحمد؟
1: أستاذي الكريم، المشاركة الواعية المشاركة الواعية تبدأ قبل يوم الاقتراع. فعلى المواطن والمواطنة بصفة عامة، نساء رجالا شبابا، أن يعرف البرامج وأن يقارن قيمة، يحاول ما أمكن أن يميز بين العروض الانتخابية
0: وما يسمى بالبرامج الانتخابية. فعلا
1: نعم. وأن يتابع، يتم يتبع مولي الخطاب، لكن اللي يقولوا المرشحين.
0: جميل نعم.
1: باش هو، لأنه قال لك، يقول لك أعطيني نيتك نعطيك نيتي.
0: جميل نعم.
1: وأن يسأل مولي، سول يتم يسول مولي عن شنو يعدلوا، شنو هي مقترحاتهم.
0: تماما.
1: ما هي مقترحاتهم؟ أعطيني المقترحات، أعطيني الحلول، أعطيني شيء نلمس فيك على انك راني حامل مشعل تحقيق المراد.
0: وباش ندير فيك ثقتي، لان ما يمكنش الثقه ديالي نعطيها لك وانت ما عندك لا برنامج، ما ناوي لا تشتغل، ربما كاع عجبتك غير مصالحك الشخصيه. اذا مزيان هذه الفكره سي احمد. هي
1: نعم. فماذا يستطيعون ان يقدموا؟ تمام. وما مدى واقعيه

0: بوجودهم. بس نعرف المواطن لا ينبغي خاصه دائما يختار بناء على لا ينبغي خاصه دائما انه هي جاي عدلت مثله ما تمزري العاطفه قالوا لنا
1: او انتمائك القبلي.
0: نعم لا ينبغي ان يختار بناء على القرابه او القبيله او حتى الصداقه او المال او الاشاعه
1: تماما. لان مزيان هذه شرتي لواحد الفكره اساسيه، اهم شيء في الانتخابات ان الصوت ديالي ما يجيس الا الشخص اللي يستحقه. كيفاش يستحقوا؟ كيف قلت راه ذكرتي بعض الاشياء، شنو كيقطار، شنو يقدم لدشرته او لجهته او لوطنه، وحتى الوعود اللي كيعطي واش هو عارف انهم قابلين يتحققوا ولا غير كيعيش الناس في الاحلام.
0: صحيح.
1: طيب فعلا السي احمد الأحمدي الاختيار لأنه أمانة ومسؤولية ينبغي أن يكون تبارك الله عليك كيف قلت مبنيا على الاقتناع والكفاءة والمصداقية والبرنامج والمصلحة العامة. نختاروا الناس اللي بصراحة كلام كله ما شاء الله عليك. طيب سابق ما يوصل المواطن لهذاك اليوم ديال الاقتراع اللي حاليا اللي جاي قدامنا هو 23 شتنبير، في خطوة أساسية كتمثل في التأكد من تسجيل في اللوائح الانتخابية، أشن هون تقد تضيف المستمعين والمستمعات أو المواطنين بشكل عام في هذا الجانب؟ لأن هذه واحد المحطة هي أساسية مزيان، هذه فرصة يعرفوها اللي هم في الاستماع الآن. نعم
0: أستاذ الفاضل، صحيح التسجيل في اللوائح الانتخابية شرط أساسي لممارسة حق التصويت.
1: نعم.
0: وقد تمت العملية خلال سنة 26-2000.
1: صحيح، وهذه من العمليات اللي زازوا. نعم.
0: حين مراجعة اللوائح الانتخابية استعدادا لانتخابات 23 شتنبر، وشملت العملية طلبات التسجيل ونقل التسجيل والتشطيبات كذلك والتصحيح الأخطاء المادية قبل حصر اللوائح بصفة نهائية في 10 يوليوز 26 الماضي. ولهذا ينبغي للمواطن أن يكون واعيا عارف يعدل بوضعه الانتخابي وأن لا ينتظر إلى آخر لحظة.
1: الله يعطيك الصحة، هذه مزيان معلومة قدمتها حتى اللي ما كانت عنده يستفد منها مستقبلا، ولا دوك الشباب اللي الله عندهم داك السن اللي كتأهلهم أنهم يشاركوا في انتخابات. طيب إلا طلبت منك سي أحمد الأحمدي أنك تقدم 5 نصائح للناخبين سابق ما يقروا مثلا الشخص اللي يختاروا أنه ميمتلوه ودارين فيه الثقة، أشن هي تقد تقولوا باش له يتوجههم من خلال وعفاك حول تحصرهم في 5 نصائح للناخبين.
0: والله يا أستاذ الكريم، النصائح اللي نوجهه للمواطنين مستمعينا كذلك عبر هذا الأثير اللي دائما ينور وحتى هو له دور كبير كذلك، راه هذا الأثير راه له دور كبير.
1: صحيح.
0: لمستمعين الأكارم، وأنا نقول لك وصدقني يا أستاذي أن هناك مناطق الآن راه تستمع إليك دائما، وانت يعني هذا الأثير هو اللي يفيدها أكثر.
1: نعم.
0: وخصوصا البادية.
1: ولكن لولا مشاركة أشخاص كيفتك وعندهم غيرة، وانت ما شاء الله عليك أنا كنعرف ذاكرتك إعلامية وتعشق الإعلام وانت إعلامي. طيب سبق ما يمشيوا لك الأفكار، إذن نعم. 5 نصائح إن شاء الله.
0: أول لولا يالتو يقرأ البرنامج.
1: الله يحفظك.
0: خرصه البرنامج الانتخابي، نخرصه من بدايته إلى نهايته ونستوعبه بعد قاع هي اللولة.
1: تماما. أيه.
0: الثاني مثلا ما نصدق اللي ينتشر كامل مواقع التواصل الاجتماعي.
1: الله يربحك، اسمح لي قطعتك.
0: من هب ودب.
1: صحيح.
0: هذه السوشيال ميديا المواقع التواصل اللي جاي ينشر بدون مصدر.
1: صحيح.
0: أنا خاصني منين اللي كينشر لي حد شي نقول له منين المصدر، أعطيني المصدر.
1: سيكون موثوق رسمي. وفعلا السي أحمد.

0: لأن
1: هم اللي ختموا، لأنه أي حاجة بختمها يعني موضوع بالترسيم توم اللي.
0: وأنت على صواب سي أحمد، لأن فيه فعلا رواج وانتشار الإشاعات وما يعرف بالأخبار المزيفة، اللي للأسف أنك تحاول تبغي تأثر على بعض الأشخاص ولا تحاول تشوه الحزب معين. إذن كيف قلت يجب التحري واتخاذ الحذر والحيطة، ولا نأخذ الأخبار كيف شرتي إلا من المصادر اللي هي رسمية وموثوقة. نعم
1: صحيح تماما تماما أستاذي العهدي. ثالثا نقارن نوازي بين البرامج وليس فقط ملي من بين الأشخاص.
0: صحيح نعم.
1: ورابعا نسول عن الكفاءة، عن الكفاءة نقولوا حنايا الإنسان اللي هو يعني كفاءة ثامر، الإنسان اللي هو ذاك هو عارفين عنه بثقله بوزنه ونزاهته وقدرته ملي على تحمل المسؤولية.
0: تماما صحيح.
1: خامسا تذكر ملي يا المواطن أن صوتك راه أمانة، صوتك أمانة، فلا تبيعه ولا تسمح لأحد بأن يصادر إرادتك.
0: نعم. والجميل أن في المعزل أنت حرة ماشي وحتى داروا واحد القضية باش اللي رفع هذا الحرج السي أحمد، وهو أن الهاتف النقال، لأن كان شحال هذه كيقول لك صور لي أشنو درتي.
1: صحيح يقول لك جيب لي الإثبات.
0: دابا لا دابا يمنع أصلا باش هذا الحرج يرفع. نعم. طيب سي أحمد الوقت شوية كيداهمنا، أكيد كيف نعم. تعرف أن الإنسان كان بكري ابن بيئته، اليوم ابن إعلامه، لأن الإعلام كيصنع القرار، عنده التأثير، عنده كيف كان عيشه اليوم في هذا الزمن ديال الثورة الرقمية، الزمن اللي ولات عدت فيه وسائل التواصل الاجتماعي كيف شرت جزءاً من حياتنا اليومية، وأكيد كنشموها مع الأكسجين، مع ما نقدو أننا نفتصلوا عنها، وبالتالي عندها تأثير ديالها في هاد المتلقين. أكيد سي أحمد لهي تكون الانتخابات مناسبة لانتشار هاد الأخبار الكاذبة والإشاعات والمعلومات اللي هي مضللة لغرض في نفس يعقوب من منعدم الضمائر الحية. السؤال الأساسي في هاد النقطة الأساسية كيفتاش يقد المواطن أنه يحمي الاختيار دياله وما يتعرض أو يكون عرضة أو لا يكون ضحية لهذا التأثير ديال وسائل الإعلام الحديثة. نعم
1: أستاذ الكريم، بالتحقق فعلا بالتحقق فلا ينبغي أن يشارك المواطن أو يتقاسم خبرا لمجرد أنه مثير أو لأنه ينسجم مع موقفه. يجب البحث عن مصدر المعلومة ومقارنتها بالمصادر الرسمية والموثوقة كذلك، كما أن التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي يفرضان تحديا جديدا على العملية الانتخابية، لأن إنتاج الصور أو التسجيلات أو الأخبار المفبركة أصبح أكثر سهولة.
0: علما السي أحمد أن راهدات تبت على شي حد، وراه كاين أجهزة اللي كتبع هذا الشيء، راه كاين عقوبات زجرية وكاين غرامات راه الأمر مات لا سهل كيف كانت الأمور قبل. اليوم الدولة الحمد لله نعم
1: لم تتساهل معه، يعني يعني هناك قوانين وضوابط زجرية.
0: صحيح. وهذا الشيء علاش كنقول السي أحمد الوعي الإعلامي أصبح جزء من المواطنة الانتخابية. سي أحمد فاش وصلنا للإعلام أشن هي مسؤولية الإذاعة والتلفزيون والصحافة بشكل عام في هذه المرحلة اللي كنعيشوها ديال الانتخابات، وبالخصوص في هذه الفترة ديال ما قبل الحملة الانتخابية، شنو هو دور ديال الإعلام؟
1: أستاذ الكريم، دور الإعلام الإذاعة والتلفزيون والصحافة المرئية والمسموعة وكذلك الجرائد الإلكترونية، اسمح لي أستاذي العهدي حتى لا نبخس يعني ناس حقوقهم لا نبخس بها، وحيي أسرة إذاعة الداخل التي تبث برامج وكذلك برامج هي نوعية تساهم في التوعية

0: انتخابية.
1: نعم.
0: لما تعلم الأستاذ عادل الإعلام مطالب بأن يساعد المواطن على الاختيار الواعي لا أن يختار مكانه، وهذا يعني تقديم المعلومة أولا، ويعني استضافة مختلف الآراء وطرح الأسئلة والمناقشة، مناقشة البرامج والتحقق من المعطيات. وجدير ذكره هنا أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وضع ترتيبات مرتبطة بضمان تعددية سياسية في الخدمات السمعية البصرية بمناسبة الانتخابات التشريعية، بما يهدف إلى تمكين المواطنين من الأصول إلى التنوع في وجهات النظر.
1: وعلى ذكرك الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المعروفة اختزالا هكا، فبصراحة قمت بواحد العمل قيم ومهم جدا، وهو على شكل قيد دليل، لأن الدور ديالها كيف شرنا، وهي أنها تأمن هالتكافؤ الفرص وتجعل أن فعلا المواطن أو الناخب يكون على دراية وعلم بالبرامج ديال الآخرين. طيب سي أحمد، لأن الوقت شوية كيزحم، الحديث معك بصراحة مفيد وجميل، ولكن كاين هاد الكراه ديال الغلاف الزمني. سي أحمد عندي لك سؤال، فيه ناس خلقين أشخاص اللي كينظروا الانتخابات أنها فقط شأن سياسي، ولكن أظن وأكيد غادي تشطرني الرأي أنها تتجاوز أهميتها، ذلك ما نحصرهاش نخليها فقط أن هذه الانتخابات راه واحد الشأن اللي هو فقط سياسي. شنو رأيك؟
0: بالتأكيد أستاذي، فالانتخابات ترتبط بالاقتصاد
1: تماما، نعم،
0: ثم التعليم، ثم الصحة والتشغيل والتنمية كذلك، والعدالة الاجتماعية والاستثمار والبنية التحتية وغيرها. البرلمان يشرع ويراقب، والسياسات العمومية تؤثر في حياة المواطن اليومية. لذلك فإن السؤال الذي ينبغي أن يطرحه الناخب ليس ماذا سأحصل عليه، بل أي مشروع أريده لبلدي ومن أراه قادرا على المساهمة في تحقيقه.
1: تماما، وهذه أسئلة جوهرية أسي أحمد، وبصراحة ولا أرمي لك بالورد، كلام كله في الصميم. طيب ياك نكونوا صريحين أمام أنه فيه، وهذا الشيء راه كيتبعوا الجميع، فيه بعض منعدمي الضمائر اللي ما عندهم أي ولو درة كده من المواطنة. واش ما كتشوف السي أحمد أن اليوم هاد الشيء كيهدد، أو لك تكون تخوف من عزوف الشباب على المشاركة السياسية، لأن هاد الفئات هادو كي يحرضوا واحد التحريض اللي هو سلبي، وفقط كيحاولوا يستغلوا العواطف والجهل بالخصوص ديال الآخرين. في نظرك السي أحمد، كيفتاش نقدوا اليوم نقنعوا الشباب بأن صوته راه فعلا قيمة، ومشاركته عندها قيمة، وانخراطه عنده قيمة، وأفكاره كلها عنده قيمة؟ نعم
0: صحيح أستاذي، يجب إعادة الثقة إلى هؤلاء الشباب، ثقة في المشاركة يمكن أن تكون وسيلة للتغيير. الشاب اليوم لا يريد فقط خطابات سياسية، وإنما يريد إجابات عن أسئلة حقيقية. أين فرص العمل؟ كيف نطور التعليم؟ يعني مستقبل راه حاليا في المستقبل. كيف ندعم الابتكار والمقاولة الشابة؟ كيف نواجه البطالة؟ كيف نحسن الخدمات العمومية؟ احنا هذه الأسئلة نطرحوها، شلي نعدلوا هاي الليل ما هي شغالة، شلي نواصلها الابتكارات، كيف نحقق العدالة الاجتماعية والمجالية كذلك. كن على يقين أنه إذا وجد الشباب برامج واضحة وأشخاصا قادرين على الحوار والإقناع وتحمل المسؤولية، فستكون أستاذي العهد المشاركة أكثر جاذبية.
1: تماما، هذا كلام كله صائب. سي أحمد الوقت يمر، ما كرهتش في ختام هذا الحوار التوعوي الصريح والمفيد معك يطلب منك ولكن عفاك بإيجاز والتركيز أنك توجه رسالة مباشرة للمواطن. وحنا في هذه الفترة ديال ما قبل 23 شتنبر، أشنهي توجيهاتك أو رسالتك اللي نختم بها هذا الحديث والحوار بصراحة الجميل معك، واللي كيقيس واحد المجموعة ديال القضايا أكيد ستعيد اليوم النظر ديال الشباب وكل المعنيين بشأن الانتخابي. نعم سي أحمد.
0: أستاذي العاد يقول له من هذا المنبر ومن هذا الأثير: لا تجعل أحدا يختار مكانك، اقرأ، اسأل، ناقش، قارن، ثم اختر.
1: تماما.
0: لا تصوت بدافع الخوف ولا بدافع الإشاعة ولا مقابل منفعة مؤقتة. صوتك تعبير عن إرادتك، وإرادتك جزء من مستقبل وطنك.
1: الله يربحك. أظن بهذه الجملة ديالك أحسن حاجة نختمو بهذا اللقاء. أكيد مستمعتنا مستمعين الكرام، كيف جف الحديث مع السي أحمد الأحمدي، فالانتخابات ما هي فقط مجرد موعد في التقويم، هي لحظة مفصلية يلتقي فيها الحق بالمسؤولية، وكتحول فيها المواطنة من فكرة إلى ممارسة. ففي 23 من شتنبر له يكون إن شاء الله لكل ناخب، كل واحد كيصوت عنده قراره، قد يكون صوتك واحدا بين ملايين الأصوات، ولكن عرف أخي المستمع أختي المستمعة أنه جزء من الصورة اللي له يتحدد ملامح المؤسسة التشريعية المقبلة. فما يلطي واحد فينا أنه يعتبر صوته غائب عن المشهد. عرف حقك ومارسه، فهم مسؤوليتك والتزم بها، تابع البرامج وتفعل معها، قارن واختار بحرية ووعي، ومن هناك كتجي الرسالة ديالنا عبر هذا البرنامج ديال صوتك أمانة عبر أثير إذاعة الدخلة. صوتك أخي المستمع أختي المستمعة ما هو مجرد ورقة له تزرقها في صندوق. صوتك موقف، صوتك مسؤولية، صوتك يصنع الفرق وكيعطي القرار. شكرا جزيلا لضيفنا أحمد الأحمدي على توضيحاته القيمة وعلى سعة صدره في أنه تقبل مجموعة من الأسئلة اللي أكيد استقينا مما يطرحه المستمعين، وهذا على إذاعة الدخلة سطرت واحد البرنامج اللي هو نوعي الهدف منه وهو توعية المواطنين. وشكرا لكم مستمعتنا مستمعينا على حسن المتابعة. إلى حلقة قادمة، دمتم مواطنين واعين فاعلين منخرطين ومساهمين في بناء مغرب المستقبل. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في صونه وعونه.
2: قسم الأخبار بإذاعة الدخلة الجهوية يقدم: صوتك أمانة، سلسلة حلقات للتوعية تروم ترسيخ الوعي بأن الانتخابات مسؤولية وأن صوتك يصنع الفرق.

مستمعاتنا مستمعين الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحصة الإذاعية لهذه الصبيحة مباشرة عبر تير إذاعة الداخلة، ولكم خالص تحيات من رافقكم منذ 8 صباحا إلى حدود هذه اللحظة من وراء القماطر الفني في ضبط هندسة الصوت وإطفاء حلة إخراجية بديعة الزميل أيوب حلمان، وأشرف على البرمجة والإنتاج الزميل لأن الهشمي، وهذا أحمد العهدي هنا داخل إذاعة المملكة المغربية. المفكرة الإذاعية. ومواعيد ومواقيت أذان صلوات هذا اليوم الثلاثاء 5 ربيع الأول 48 و400 ألف هجرية، الموافق 18 غشت 26 و2000 ميلادية، سيكون إن شاء الله على الشكل التالي: سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة 2 بعد الزوال و13 دقيقة، والعصر عند حلول 5:34 دقيقة، وموعد أذان صلاة المغرب إن شاء الله عند حلول 8:38 دقيقة، بينما موعد أذان صلاة العشاء سينادى له بمشيئة الرحمن عند حلول 9:49 دقيقة، ما موعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله 4/6 ربيع الأول موافق 19 غشت سينادى لصلاة الصبح في تمام 6:17 دقيقة، والشروق عند حلول 7:38 دقيقة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أكد المحلل السياسي البيروفي ميغيل أنخيل رودريغوز ماكاي أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب في مواجهة تدفقات الهجرة تعكس التزامه الراسخ بمكافحة الهجرة الغير النظامية وعزمه الثابت على الاطلاع الكامل بمسؤولياته تجاه هذه الظاهرة. وأبرز وزير الخارجية البيروفي الأسبق في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب ينبغي تقديرها حق قدرها نظرا لإمكانات البشرية واللوجستية والعملياتية المهمة التي تم تعبئتها، فضلا عن التعاون الوثيق الذي تقيمه المملكة مع شركائها الأوروبيين لا سيما إسبانيا. قال المحلل السنغالي مانكورين دياي أن المقاربة التي تتبناها المملكة المغربية لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر تستحق الاعتراف بها وتشجيعها. وأكد وزير الشؤون الخارجية السنغالي الأسبق في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب عبأ على مر سنوات موارد بشرية ومادية ولوجستية وعملياتية مهمة لمكافحة شبكات التهريب ومنع محاولات الهجرة غير النظامية والمساهمة في حماية الأرواح البشرية. وبعد أن أشاد بالجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية انطلاقا من ترابه، ذكر السيد دي آي أن تدبير تدفقات الهجرة يشكل تحديا معقدا عابرا للحدود لا يمكن لأي دولة واحدة مواجهته. صدر بالجريدة الرسمية مؤخرا كل من القانون المتعلق بإحداث الوكالة الجهوية للتأمير والإسكان والقانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتجزئة العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعملية التهيئة الكبرى ذات النفع العام. وذكرت وزارة الإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في بلاغ لها أن صدور هذين القانونين يأتي في إطار الجهود المبذولة من طرف الوزارة لتنزيل ورش إصلاح وتحديث المنظومة القانونية للتعمير والإسكان بالمغرب بما يواكب الأورشة التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ووضحت أن إصدار القانون المتعلق بإحداث الوكالة الجوية للتعمير والإسكان يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح القطاع العام وتعزيز فعالية المؤسسات العمومية وتوفير مؤسسات جوية أكثر انسجاما ونجاعة في مجالات التعمير والإسكان والتنمية الترابية. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نأتي وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز. إلى أن يتجدد اللقاء أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: حالة الطقس.
2: من المتوقع بإذن الله تعالى أن يستمر الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تادلة والرحمنة والسايس وجنوب الشرقي للبلاد وشرق جنوب الأقاليم الصحراوية. خلال الليل والصباح تشكل صعوب منخفضة مصحوبة بقطرات مطرية جد خفيفة أو بكتل ضبابية فوق كل من الساحل المتوسطي والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي ومنطقة سوس وشمال الغربي للأقاليم الصحراوية. قطرات مطرية أخرى مرفوقة برعد فوق شرق البلاد ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، بالإضافة إلى تجريبها هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس الجنوب الشرقي وشرق البلاد وبالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و 28 درجة بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 12 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 16 و 23 درجة بباقي أرجاء المملكة. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا طفيفا فوق مناطق الأطلس الجنوب الشرقي، بينما ستكون في ارتفاع فيما تبقى من أنحاء البلاد.

0: البحر هادئا إلى قليل الهجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وشمال المهدية وقليل الهجان ما بين المهدية وأقلو وقليل الهجان إلى إيجين بالجنوب.
1: المفكرة الإذاعية ومواعيد ومواقيت أذان صلوات هذا اليوم الثلاثاء خامس ربيع الأول 48 و400 ألف هجرية الموافق لثامن عشر غشت 26 و2000 ميلادية سيكون إن شاء الله على الشكل التالي: سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة الثانية بعد الزوال وثلاثة عشر دقيقة، والعصر عند حلول الخامسة وأربع وثلاثين دقيقة، وموعد أذان صلاة المغرب إن شاء الله عند حلول الساعة الثامنة مساء وثمان وثلاثين دقيقة، بينما موعد أذان صلاة العشاء سينادى له بمشيئة الرحمن عند حلول الساعة التاسعة مساء وتسعين وأربعين دقيقة. ما موعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله الأربعاء السادس ربيع الأول موافق للتاسع عشر غشت سينادى لصلاة الصبح في تمام السادسة صباحا وسبعة عشر دقيقة، والشروق عند حلول السابعة صباحا وثمان وثلاثين دقيقة. إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع.

تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: اسمو احمد. ما كان صاحبك كاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.

0: وريقتها وشديتهم وبلا شوي، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
1: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

ورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية، ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة، واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من الطلوع والهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راس صحي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مشديتهم وبلا رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال فكونوا في الموعد.

0: هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: نشرة الأخبار.
0: في العناوين، وزير الخارجية البيروفي الأسبق يبرز المقاربة المسؤولة للمغرب والتزامه بمكافحة الهجرة الغير

yazamayacağım. صدور قانونين يتعلقان بإحداث الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان وبالتجزئة العقارية بالجريدة الرسمية. أهلا بكم. في التفاصيل، أكد المحلل السياسي البيروفي ميغيل أنخيل رودريغوز ماكاي أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب في مواجهة تدفقات الهجرة تعكس التزامه الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية وعزمه الثابت على الاطلاع الكامل بمسؤولياته تجاه هذه الظاهرة. وأبرز وزير الخارجية البيروفي الأسبق في تصريح الوكالة المغربية العربية للأنباء عن الإجراءات السريعة والملموسة التي اتخذها المغرب فضلا عن الإمكانات المهمة التي عبأها للتصدي لتدفقات المهاجرين غير النظاميين، تشكل دليلا ملموسا على التعبئة الدائمة للمملكة لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر. وأكد أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب ينبغي تقديرها حق قدرها نظرا للإمكانات البشرية واللوجستية والعمليات المهمة التي تمت تعبئتها، فضلا عن التعاون الوثيق الذي تقيمه المملكة مع شركائها الأوروبيين لا سيما إسبانيا. وأضاف الدبلوماسي البيروفي سابقا المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب تعكس أيضا إرادة دائمة للمساهمة في مراقبة تدفقات الهجرة وضبطها والتصدي بفعالية للتحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، مشددا على أن هذه المسؤولية لا يمكن تحملها طرف واحد بمفرده. قال المحلل السنغالي مانكور نديي أن المقاربة التي تبنتها المملكة المغربية لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر تستحق الاعتراف بها وتشجيعها. وأكد وزير الشؤون الخارجية السنغالي الأسبق في تصريح الوكالة المغربية العربية للأنباء أن المغرب عبأ على مر السنوات موارد بشرية ومادية ولوجستية وعملياتية مهمة لمكافحة شبكات التهريب ومنع محاولات الهجرة غير النظامية والمساهمة في حماية الأرواح البشرية. وسجل أن هذه التعبئة المستمرة تترجم إلى مقاربة لا تقتصر على الجانب الأمني ومراقبة الحدود فحسب، بل تندرج أيضا ضمن إرادة التعاون والتنسيق الوثيق للمملكة مع شركائها الأوروبيين، مشددا على أن مثل هذه المقاربة تستحق الاعتراف والتشجيع. وبعد أن أشاد بالجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية انطلاقا من ترابه، ذكر السيد نجاي أن تدبير تدفقات الهجرة يشكل تحديا معقدا عابرا للحدود لا يمكن لدولة واحدة مواجهته. وأوضح أن هذا التدبير يعتبر مسؤولية مشتركة بين بلدان الأصل وبلدان العبور وبلدان الاستقبال، وتدعو إلى تعاون وثيق قائم على الحوار والتشاور والتضامن واحترام كرامة الإنسان. صدر بالجريدة الرسمية مؤخرا كل من القانون المتعلق بإحداث الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان والقانون تغيير وتتميم القانون المتعلق بالتجزئة العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعملية التهيئة الكبرى ذات النفع العام. وذكرت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في بلاغ لها أن صدور هذين القانونين يأتي في إطار المجهودات المبذولة من طرف الوزارة لتنزيل ورش إصلاح وتحديث المنظومة القانونية للتعمير والإسكان بالمغرب، بما يواكب الأوراش التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأوضحت أن إصدار القانون المتعلق بإحداث الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان يأتي تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية الرامية لإصلاح القطاع العام وتعزيز فعالية المؤسسات العمومية وتوفير مؤسسات جهوية أكثر انسجاما ونجاعة في مجال التعمير والإسكان والتنمية الترابية. ويهدف القانون المذكور إلى إحداث وكالة جهوية للتعمير والإسكان تتوفر على رؤية استراتيجية مندمجة على المستوى الجهوي تعزز القرب من المرتفقين والمستثمرين والفاعلين المحليين عبر تمثيليات لهذه الوكالة على صعيد العمالات والأقاليم. إلى هنا مستمعي الأعزاء، وإياكم إلى ختام نشرتنا بتذكر بالعناوين. وزير الخارجية البيروفي الأسبق يبرز المقاربة المسؤولة للمغرب والتزامه بمكافحة الهجرة غير

0: نظاميه. صدور قانونين يتعلقان بإحداث الوكالة الجوية للتعمير والإسكان وبالتجزئة العقارية بالجريدة الرسمية. شكرا على حسن استماعكم وتتبعوا، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن يستمر الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تادلة والرحمنة والسايس والجنوب الشرقي للبلاد وشرق جنوب الأقاليم الصحراوية. خلال الليل والصباح تشكل صعوب منخفضة مصحوبة بقطرات مطرية جد خفيفة أو بكتل ضبابية فوق كل من الساحل المتوسطي والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي ومنطقة سوس وشمال الغربي للأقاليم الصحراوية. قطرات مطرية أخرى مرفوقة برعد فوق شرق البلاد ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس الجنوب الشرقي وشرق البلاد وبالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و 28 درجة بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 12 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 16 و 23 درجة بباقي أرجاء المملكة. درجة الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا طفيفا فوق مناطق الأطلس الجنوب الشرقي، بينما ستكون في ارتفاع فيما تبقى من أنحاء البلاد. البحر هادئا إلى قليل الهجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وشمال المهدية، وقليل الهجان ما بين المهدية وأكلو، وقليل الهجان إلى هايجين بالجنوب.
2: المفكرة الإذاعية. ومواعيد ومواقيت أذان صلوات هذا اليوم الثلاثاء 5 ربيع الأول 48 و400 ألف هجرية، الموافق 18 غشت 26 و2000 ميلادية، سيكون إن شاء الله على الشكل التالي: سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة 2 بعد الزوال و13 دقيقة، والعصر عند حلول 5:34 دقيقة، وموعد أذان صلاة المغرب إن شاء الله عند حلول الساعة 8 مساء و38 دقيقة، بينما موعد أذان صلاة العشاء سينادى له بمشيئة الرحمن عند حلول الساعة 9 مساء و49 دقيقة. ما موعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله الأربعاء 6 ربيع الأول موافق 19 غشت، سينادى لصلاة الصبح في تمام 6:17 دقيقة، والشروق عند حلول 7:38 دقيقة.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: سي محمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هاد الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: عن الدخلة إذاعة المملكة المغربية. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أكد المحلل السياسي البيروفي ميغيل أنخيل رودريغوز ماكاي أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب في مواجهة تدفقات الهجرة تعكس التزامه الراسخ بمكافحة الهجرة الغير النظامية وعزمه الثابت على الاطلاع الكامل بمسؤولياته تجاه هذه الظاهرة. وأبرز وزير الخارجية البيروفي الأسبق في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب ينبغي تقديرها حق قدرها نظرا لإمكانات البشرية واللوجستية والعملياتية المهمة التي تم تعبئتها، فضلا عن التعاون الوثيق الذي تقيمه المملكة مع شركائها الأوروبيين لا سيما إسبانيا. قال المحلل السنغالي مانكورين دياي أن المقاربة التي تتبناها المملكة المغربية لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر تستحق الاعتراف بها وتشجيعها. وأكد وزير الشؤون الخارجية السنغالي الأسبق في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب عبأ على مر سنوات موارد بشرية ومادية ولوجستية وعملياتية مهمة لمكافحة شبكات التهريب ومنع محاولات الهجرة غير النظامية والمساهمة في حماية الأرواح البشرية. وبعد أن أشاد بالجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية انطلاقا من ترابه، ذكر السيد دياي أن تدبير تدفقات الهجرة يشكل تحديا معقدا عابرا للحدود لا يمكن لأي دولة واحدة مواجهته. صدر بالجريدة الرسمية مؤخرا كل من القانون المتعلق بأحداث الوكالة الجهوية للتأمير والإسكان وقانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعملية التهيئة الكبرى ذات النفع العام. وذكرت وزارة الإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في بلاغ لها أن صدور هذين القانونين يأتي في إطار الجهود المبذولة من طرف الوزارة لتنزيل ورش إصلاح وتحديث المنظومة القانونية للتعمير والإسكان بالمغرب بما يواكب الأورشة التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ووضحت أن إصدار القانون المتعلق بإحداث الوكالة الجوية للتعمير والإسكان يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح القطاع العام وتعزيز فعالية المؤسسات العمومية وتوفير مؤسسات جوية أكثر انسجاما ونجاعة في مجالات التعمير والإسكان والتنمية الترابية. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نأتي وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز. إلى أن يتجدد اللقاء أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن يستمر الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تادلة والرحمنة والسايس والجنوب الشرقي للبلاد وشرق جنوب الأقاليم الصحراوية. خلال الليل والصباح تشكل صحب منخفضة مصحوبة بقطرات مطرية جد خفيفة أو بكتل ضبابية فوق كل من الساحل المتوسطي والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي ومنطقة سوس وشمال الغربي للأقاليم الصحراوية. قطرات مطرية أخرى مرفوقة برعد فوق شرق البلاد ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس الجنوب الشرقي وشرق البلاد وبالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و 28 درجة بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 12 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 16 و 23 درجة بباقي أرجاء المملكة. درجة الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا طفيفا فوق مناطق الأطلس الجنوب الشرقي، بينما ستكون في ارتفاع فيما تبقى من أنحاء البلاد. البحر هادئا إلى قليل الهجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وشمال المهدية، وقليل الهجان ما بين المهدية وأكلو، وقليل الهجان إلى إيجين بالجنوب.
2: المفكرة الإذاعية. ومواعيد ومواقيت أذان صلوات هذا اليوم الثلاثاء خامس ربيع الأول 48 و400 ألف هجرية الموافق لثامن عشر غشت 26 و2000 ميلادية سيكون إن شاء الله على الشكل التالي: سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة الثانية بعد الزوال وثلاثة عشر دقيقة، والعصر عند حلول الخامسة وأربع وثلاثين دقيقة، وموعد أذان صلاة المغرب إن شاء الله عند حلول الساعة الثامنة مساء وثمان وثلاثين دقيقة، بينما موعد أذان صلاة العشاء سينادى له بمشيئة الرحمن عند حلول الساعة التاسعة مساء وتسعين وأربعين دقيقة، ما موعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله الأربعاء السادس ربيع الأول موافق للتاسع عشر غشت سينادى لصلاة الصبح في تمام السادسة صباحا وسبعة عشر دقيقة، والشروق عند حلول السابعة صباحا وثمان وثلاثين دقيقة.

قسم الأخبار بإذاعة الدخل الجهوية يقدم. صوتك أمانة. سلسلة حلقات للتوعية تروم ترسيخ الوعي بأن الانتخابات مسؤولية وأن صوتك يصنع الفرق.

0: مستمعاتنا مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ضمن سلسلة ديال المواضيع ديال التوعية. يكننا نرسخ الوعي بتحمل المسؤولية لدى المستمعين وبالخصوص المعنيين من الناخبين باعتبار أصوات الناخبين والناخبات في الانتخابات التشريعية برسم 2026 عندها أهميتها الكبيرة بل الحاسمة. وطبعا كنرفع دائما الشعار اللي عنده دلالته: صوتك يصنع القرار. ارتأينا مستمعاتنا مستمعين الكرام ضمن هذه الحلقة الحوارية التوعوية من برنامجكم صوتك أمانة، ارتأينا أننا نخص هالموضوع أهمية المشاركة في الانتخابات التشريعية العامة ونركز أساسا على أهم مستجداتها إن شاء الله في هذه الحلقة. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة إن شاء الله لله يتم استقباله عبر الهاتف من إقليم الصمود والتحدي بوجدور، هو الإعلامي أحمد الأحمدي اللي كان استضفوه، وأيضا رئيس المكتب الإقليمي للمنظمة الوطنية لحقوق الطفل بمدينة بوجدور، وأيضا منسق المنظمة بالجهات الثلاث الأقاليم الجنوبية للمملكة، ولكن كان استضفوه أساسا بحكم أنه مهتم بالشأن السياسي والانتخابي. أحمد الأحمدي مرحبا بك في دعاة الداخلة.
1: شكرا الأستاذ أحمد العهدي على إتاحة هذه الفرصة عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية الممتازة، وأن أتمنى أن نكون عند حسن ظن من يستمعون إلينا في المملكة المغربية داخل الوطن وخارج الوطن، وكذلك في الصحراء المغربية في تخومها برمتها، كذلك من يصله بث هذه الإذاعة الوطنية الجميلة.
0: أكيد وما فيها شك سي أحمد. طيب، من المعلوم أنه من الانتخابات تبنى المؤسسات، وهذه حقيقة مسلم بها، وبهذه المؤسسات كتندار شؤون الوطن، ومن صوت المواطن والمواطنة كتبدأ الحكاية. نحن اليوم كيف تعرف أحمد ويعرفوه المستمعين على موعد مع محطة وطنية مهمة، نبغي نقول أيضا عرس وطني، عرس ديمقراطي وطني كبير. ففي الانتخابات التشريعية العامة الانتخاب أعضاء مجلس النواب واللي تقرر إن شاء الله إجراء يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، انتخابات اللي ما يلتنا ننظر إليها باعتبارها مجرد يوم كنوضعوا فيه واحد الورقة داخل واحد الصندوق، ولكن باعتبارها ممارسة لحق دستوري ومسؤولية مواطنة، وأيضا اختيار الأشخاص المنتخبين لله يمثلوا المواطنين والمواطنات داخل المؤسسة التشريعية، وكيساهم أيضا في تشريع ومراقبة العمل الحكومي. سؤالي ليك أحمد، لماذا أهمية المشاركة؟ وشن هو معنى اليوم أن يكون المواطن مسجل في اللوائح الانتخابية وما يقيس المكاتب ديال التصويت؟ أشن هو الجديد في انتخابات 2026؟ شنو اللي خاص اليوم يعرفوا الناخب سابق ما يتوجه لمكتب التصويت؟ أكيد هذه كلها أسئلة له ينطرحها معك السي أحمد. طيب، ضيفنا عبر الهاتف من إقليم بوجدور واللي نذكر بأنه مهتم بالشأن الانتخابي، عندي لك سؤال. وانت ما شاء الله عليك إعلامي متتبع للشأن الانتخابي، لهين بدأ معك هذه الحلقة من سؤال اللي أكيد كي تعتبر محوري وأساسي: علاه ينبغي اليوم أو ليالة المواطن أنه يشارك في الانتخابات التشريعية؟ وش يمكن أننا نعتبر السي أحمد هذا المشاركة الانتخابية فقط مجرد حق أم أنها أيضا مسؤولية؟ نعم السي أحمد.
1: أستاذي الفاضل أحمد العهدي، المشاركة الانتخابية يوم 23 شتنبر 26 2000 التي مقبلة عليها مملكتنا العزيزة، الحمد لله مشاركة انتخابية هي في الأصل معروف أنه حق دستوري
0: تماما،
1: لكل منادم وكل منادمة حق دستوري كمواطن ومواطنة، لكنها في نفس الوقت ملي مسؤولية اتجاه المجتمع، اتجاه الناس كاملة برمتها، وكذلك الوطن.
0: نعم.
1: المواطن منين يشارك في الانتخابات؟ ما خاصه قاعد يختار فقط شخصا أو لائحة، وإنما يساهم يعاون تشكيل مؤسسة دستورية، وهذه المؤسسة الدستورية عندها أدوار أساسية في التشريع والمراقبة، مراقبة العمل الحكومي لهذا البلد مملكتنا العزيزة. في اعتقادي المتواضع أنه عدم المشاركة، والله ذا اللي ما يبغي يشارك يزرق في نهار التصويت، لا يعني أن المواطن خارج القرار، أنه مثلا ما مدير له اهتمام، وأنه قاعد ما مصنت لكلامه منها أبدأ. المؤسسات تشكل في النهاية، عدم المشاركة لا يعني المواطن خارج القرار، وإنما المؤسسات ستشكل في النهاية المطاف سواء شارك أو لم يشارك، أصبح ما شارك.
0: وبالتالي يلتو يشارك. نعم.
1: وأستاذي العهدي، أن من يشارك يكون قد مارس حقه، يعني أنه فرض وجوده في الاختيار، أما من يعزف أو العزوف عن أو الامتناع عن الصوت التصويت، اللي يقول لك أنا قاع غالبني نمشي نصوت، والله قاع شعدل لي والله كذا، فإنه يترك الآخرين يقررون في اتجاه المؤسسة التي ستتولى لكن لا يتمثله هو.
0: صحيح. وبصراحة أنا كان نحييك على هاد الطريقة باش وجهتي هاد الكلام للمستمعين، لأن من بعدها فاش يمرقوا النتائج السي أحمد ما تلا نفع والو، انتقاداتك أو لا تتأفف أو لا يطلع لك الدم أو لا كذا، لأن أنت ما تحملتيش مسؤولية. وبالتالي اليوم يطل الجميع أنه يتحمل مسؤوليته في عدم انخراطه بجدية. طيب سي أحمد، أشنه ردك؟
1: يعني المواطن راه هو اللي نصف القرار، هو اللي المواطن راه مساهم.
0: صحيح. وبالتالي يتحملون المسؤولية ديال دوك الناس اللي لا يمثلوهم كمنتخبي. طيب سي أحمد، أشنه ردك على فيه خلق ناس اللي كيروجوا بأن الصوت يالله هو غير واحد، صوتك واحد وبالتالي ما يزاشي وما غادي يغير أي شيء، كيف تجيب سي أحمد وأنت متتبع لهذا الشأن السياسي والانتخابي بالمنطقة اللي أنت متواجد فيها، كيف تاش تجيب أو ترد على هذا الموقف السلبي وهذه الفكرة اللي كيتفق الجميع أنها هدامة وفيها نوع من عدم تحمل المسؤولية وغياب
1: استهزاء.
0: صحيح. نعم.
1: يقولوا البيضان، قالوا البيضان مثل يا أحمد العهد، يقول لك تحقر العود العين اللي يطرفها.
0: والله صحيح. إذن جميل، مزيان، أنا عارفك ما شاء الله عليك مهتم بالثقافة الحسانية من خلال برامج عندك، كيف تراثنا يجمعنا. طيب إذا مش نهردك هذا اللي كيقول بأن صوتي أشغي الزا وسط مثل الآلاف ديال الأصوات، شنو ردك عليه؟
1: الصوت أستاذي الفاضل أحمد العادي، الصوت الواحد هو جزء من المجموعة من الأصوات، هو لا فرض من الجماعة، فرض من الجماعة. فهمت؟ وقالوا عنه اللي يحضر ما صاب يسكت.
0: صحيح.
1: يقول لك ضريك اللي يسمع ما صاب يسكت.
0: جميل.
1: يعني خاص يشارك، ولا يمكن بناء الديمقراطية، يعني لا يمكن بناءها إذا اعتبر كل مواطن أن صوته غير مهم.
0: الله يعطيك الصحة تماما. نعم.
1: ثم إن المشاركة ليست فقط مسألة حسابية، بل هي رسالة أيضا. يعني
0: جميل.
1: أنا توصل.
0: صحيح.
1: توصل الواقع.
0: وهذا الشيء علاش السي احمد عذرًا على مقاطعتك، البرنامج كيحمل العنوان ديالو هو صوتك امانه، اذا ماشي مجرد رقم ولا عمليه بسيطه كتديرها لان، ولكن كيف قلت عجبتني كلمتك، ليست مساله حسابيه بل هي رساله وهذا مهم. نعم
1: أيه؟ فهذا هو بيت القصيد، يعني عندما ترتفع المشاركة منين توصل سقف ما بلد بعيد فيه تمكن منه، فإنها تعكس اهتمام المواطنين، راهي اهتمام المواطنين اللي تظهر لهم لك الخالق كامل اللي بصوتهم بالشأن العام، وحرصهم على اختيار من يمثلهم
0: ويشرفهم يعني ويكون يمثلهم بشرف. نعم
1: صحيح، تشريف فعلا، لانه انا انسان يقول لك قدمته هنا، رانا قاعدين نقول لك سابقه انا نجسدها لك، ربما انني نميل لك شوي للثقافه الحسانيه،
0: جميل بالعكس
1: اجماع عليك، راه يقول لك ذاك عمامه قدمناه ذاك يمثلنا عمامتنا،
0: اذا
1: صافي من دار في الثقه الكامله
0: وشيخنا على امورنا بهذا كله.
1: شيخنا صحيح
0: نعم ايه.
1: اما العزوف يعني خصوصا عند يصبح ظاهرة يعني وهي واسعة، فإن دائما علاقة المواطن بالمؤسسات وبالحياة السياسية.
0: صحيح، هذا العزوف كيطرح هذا السؤال كيف قلت حول علاقة المواطن بالمؤسسات والحياة السياسية. تبارك الله عليك، كلامك كله صح، لسانك صحيح. طيب ياك تكون نكون واضحين مع المستمعين اللي هم في الاستماع الآن عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، لأن كاين انتخاب ديال من طنجة إلى القويرة يوم 23 شتنبر 2026، نبغيك تذكر للمستمعات والمستمعين ماذا سينتخب المغاربة في هذا التاريخ بالذات اللي قلنا بأنه عرس ديمقراطي وطني كبير، اللي هو يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
1: نعم أستاذي الفاضل أحمد العهدي، أنه يوم 23 شتنبر 26 2000 عرس وطني من طنجة إلى القويرة في مملكتنا العزيزة، في كل شبر من مملكتنا. فيعني هو سؤال في الصميم. نعم. الاقتراع أستاذ أحمد يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، أي المؤسسة اللي هي المؤسسة اللي تشكل الغرفة الأولى للبرلمان، والناخب اللي له يصوت ويصوت خاص يصوت وفق القواعد الانتخابية المعمول بها لاختيار ممثليه الذين ستكون أمامهم مسؤوليات تشريعية ورقابية وسياسية كذلك مهمة.
0: إذن بمعنى ما نستهنوا بالدور ديال المشاركة ديالنا والتصويت. طيب وإحنا في هذا
1: نعم أستاذ، هي العصب الأساس.
0: تماما. طيب سي أحمد، مستمع من المنطقة الحدودية القرقرات بإقليم أو سرد توصلنا منه بسؤال عبر الواتساب، كيقول فيه أشن هي أبرز المستجدات اللي كتعرفها الانتخابات التشريعية لسنة 2026، حيث كيف تعرف أحمد وأنت ما شاء الله عليك أدرى مني في هذا الجانب ويعرفوا العديد من المستمعين، أن فيه اليوم نتحدث عن مستجدات، ما كرهتش أنك تعرض أهمها إلا سمحت سي أحمد.
1: والله أستاذ أهلا بضيفنا كذلك اللي معنا اللي وجه للسؤال من المنطقة الحدودية القرقرات بإقليم أو سرد. السؤال وجيه. هناك عدد من المستجدات والتعديلات التي يعني تستحق التوقف عندها، ومن أبرزها أهمها قبالة اللي هما

0: مراحل العملية الانتخابية، ومن بينها إذاعة الترشيحات. والهدف العام اللي قاع هو أساس شيء اللي هو يعني النواة من هذه المستجدات هو تطوير المنظومة الانتخابية وتعزيز الشفافية والمصداقية في مملكتنا العزيزة.
1: بالفعل، وكان حييك سي أحمد. وأيضا في نقطة، وهو أن الناس اللي عندهم سوابق مثلا في المحاكم أو كذا، فغادي تم المنع ديالهم، وهذا كيعطي فعلا كيف قلت تعزيز الشفافية والمصداقية. وشنو سي أحمد بالنسبة للمستجدات ديال التعددية في وسائل الإعلام؟ لأن شفنا لها كأنها دارت واحد الدليل اليوم ديال أنها تعطي واحد أو دمقرطة لهذه العمليات الانتخابية، وأكيد لا ينخصوا لها الحلقة المستجدات اللي عند هذا اللجنة العليا وما يعرف اختزالا بلاها كايدا. بغيت في هذه الحلقة ما دام كنعطيو هذه المعطيات اللي هي دقيقة، فبالتالي نبغي نسولك المستجدات اليوم ديال هذا التعددية في وسائل الإعلام.
0: والله أستاذنا أحمد العهد، أنا جاية تضريك لي نقول لك على المستجدات.
1: اسمح لي سي أحمد غير واحد صويب، ماشي اللجنة العليا، الهيئة العليا لسمع البصر، واللي هي اليوم عندها دليل يؤطر هذه العملية. وطبعا استثمار الخدمات ديال الهيئة كيجعل ولا كيعطي العملية واحد البعد ديال الديمقراطية وتكافؤ الفرص بين كل الأحزاب والمترشحين. نعم نعم سي أحمد.
0: صحيح أستاذي الكريم، توجد مستجدات مهمة في مجال التعددية في وسائل الإعلام السمعي والبصري، بما يتيح للمواطن الاطلاع على مختلف الآراء والتيارات السياسية وتكوين اختياره على أساس المعلومات.
1: تبارك الله عليك، هذه فكرة أنت وصلتيها أحسن مني للمستمعين، كنشكرك سي أحمد فعلا. طيب سي أحمد، كنت شرتي في معرض بعض الأجوبة ديالك للنساء والشباب، واش فيه اليوم في هذه الانتخابات اللي احنا مقبلين عليها، واش عاد فيه توجه واضح لتعزيز حضور هذه الفئات اللي هما النساء والشباب والجميع كيعرف أهميتهم، توجه اللي كيعزز الحضور ديال هذه الفئات في الحياة السياسية والانتخابية سي أحمد؟ نعم
0: نعم أستاذي الفاضل، بالفعل من الملفات التي تحظى باهتمام في الإطار الانتخابي الجديد، فمن المستجدات التي تم تداولها في الإطار القانوني الجديد تخصيص تمثيلية نسائية عبر اللوائح الجهوية.
1: صحيح، وهذا مستجد. نعم
0: مستجد. فعلا. بجانب كذلك فتح المجال وفق الشروط المحددة أمام الشباب الذين لا يتجاوز أعمارهم 35 سنة للترشح بشكل مستقل.
1: الى سي احمد، عذرا عاود قطعتك، كنبغي شي مره شي فكره ما تمشي لي، ندور نفتح قوسي لو سمحت احمد، وهنا يلطنا كاملين نفهموا ان تشجيع الشباب والنساء الفئات المهمه ما يلطنا نقتصر فقط على يوم الاقتراع، ولكن ينبغي ان يتحول لواحد المشاركة اللي هي فعلية في الحياة السياسية وأساسا صناعة القرار. صحيح. وهنا سؤال مهم جدا حضرني من خلال حديثك سي أحمد، واش المشاركة كتعني فقط أنك تقيس المكاتب ديال التصويت وتوضع الورقة في الصندوق، أم أن عنده دلالات أخرى سي أحمد؟
0: أستاذي الكريم، المشاركة الواعية.
1: نعم.
0: المشاركة الواعية تبدأ قبل يوم الاقتراع. فعلى المواطن والمواطنة بصفة عامة، نساء رجالا شبابا، أن يعرف البرامج وأن يقارن قيمة، يحاول ما أمكن أن يميز بين العروض الانتخابية
1: وما يسمى بالبرامج الانتخابية. فعلا.
0: نعم. نعم. وأن يتابع، يتم يتبع مولي الخطاب ذاك اللي يقولوا المرشحين.
1: جميل. نعم.
0: باش هو لأنه قال لك يقول لك أعطيني

0: إنيتك نعطيك نيتي.
1: جميل نعم.
0: وأن يسأل ملي سول كم يسول ملي عن شنو يعدلوا، شنو هي مقترحاتهم؟
1: تماما.
0: ما هي مقترحاتهم؟ أعطيني المقترحات، أعطيني الحلول، أعطيني شيء نلمس فيك على انك راني حامل مشعل تحقيق المراد.
1: وباش ندير فيك ثقتي، لان ما يمكنش قضية اللي نعطيها لك وانت ما عندك لا برنامج ما ناوي لا تشتغل، ربما كاع جابتك غير مصالحك الشخصيه. اذا مزيان هذه الفكره سي احمد.
0: نعم. فماذا يستطيعون ان يقدموا؟
1: تماما.
0: وما مدى واقعيه وعودهم؟
1: نعرف
0: المواطن لا ينبغي خاصه دائما يختار بناء على لا ينبغي خاصه دائما انه هي قاعد عدل في مثله ما تمزري العاطفه قالوا لنا
1: او لانتمائك القبلي.
0: نعم. لا ينبغي ان يختار بناء على القرابه او القبيله او حتى الصداقه او صح. المال او الاشاعه.
1: تماما. لان مزيان هذه شرتي لواحد الفكره اساسيه، اهم شيء في الانتخابات ان الصوت ديالي ما يجيش الا الشخص اللي يستحقه. كيفاش يستحقوا؟ كيف قلت راه ذكرتي بعض الاشياء، شنو هو كيقطار، شنو يقدم لدشرته او لجهته او لوطنه، وحتى الوعود اللي كيعطي واش هو عارف انهم قابلين يتحققوا ولا غير كيعيش الناس في الاحلام. طيب فعلا السي احمد الأحمدي الاختيار لأنه أمانة ومسؤولية ينبغي أن يكون تبارك الله عليك كيف قلت مبنيا على الاقتناع والكفاءة والمصداقية والبرنامج والمصلحة العامة. نختاروا الناس اللي بصراحة كلام كله ما شاء الله عليك. طيب سابق ما يوصل المواطن لهذاك اليوم ديال الاقتراع اللي حاليا اللي جاي قدامنا هو 23 شتنبير، في خطوة أساسية كتمثل في التأكد من تسجيل في اللوائح الانتخابية، أشن هون تقد تضيف المستمعين والمستمعات أو المواطنين بشكل عام في هذا الجانب؟ لأن هذه واحد المحطة هي أساسية مزيان، هذه فرصة يعرفوها اللي هم في الاستماع الآن. نعم
0: أستاذ الفاضل، صحيح التسجيل في اللوائح الانتخابية شرط أساسي لممارسة حق التصويت.
1: نعم.
0: وقد تمت العملية خلال سنة 26 2000.
1: صحيح. وهذه من العمليات اللي زازوا. نعم.
0: حين مراجعة اللوائح الانتخابية استعدادا لانتخابات 23 شتنبر، وشملت العملية طلبات التسجيل ونقل التسجيل والتشطيبات كذلك والتصحيح الأخطاء المادية قبل حصر اللوائح بصفة نهائية في 10 يوليوز 26 الماضي. ولهذا ينبغي للمواطن أن يكون واعيا عارف يعدل بوضعه الانتخابي وأن لا ينتظر إلى آخر لحظة.
1: الله يعطيك الصحة، هذه مزيان معلومة قدمتها حتى اللي ما كانت عنده يستفد منها مستقبلا، ولا دوك الشباب اللي الله عندهم ذاك السن اللي كتأهلهم أنهم يشاركوا في انتخابات. طيب إلا طلبت منك سي أحمد الأحمدي أنك تقدم 5 نصائح للناخبين سابق ما يقروا مثلا الشخص اللي يختاروا أنه ميمتلوه ودارين فيه الثقة، أشن هي تقد تقولوا باش له يتوجههم من خلال وعفاك حول تحصرهم في 5 نصائح للناخبين؟
0: والله يا أستاذ الكريم، النصائح اللي نوجهه للمواطنين مستمعينا كذلك عبر هذا الأثير اللي دائما ينور وحتى هو له دور كبير كذلك، راه هذا الأثير راه له دور كبير.
1: صحيح.
0: لمستمعينا الأكارم، وأنا نقول لك وصدقني يا أستاذي أن هناك مناطق الآن راهي تستمع إليك دائما، وأنت يعني هذا الأثير هو اللي يفيدها أكثر.
1: نعم.
0: وخصوصا البادية.
1: ولكن لولا مشاركة أشخاص كيفتك وعندهم غيرة، وأنت ما شاء الله عليك أنا كان أعرف ذاكرتك إعلامية وتعشق الإعلام وأنت إعلامي. طيب سبق ما يمشيوا لك الأفكار، إذا نعم. 5 نصائح إن شاء الله.
0: أول لولا يا طويل

0: يقرأ البرنامج.
1: الله يحفظك.
0: نخرصه البرنامج الانتخابي، نخرصه من بدايته إلى نهايته، نستوعبه بعد قاع هي اللول.
1: تماما. أيه.
0: الثاني مثلا ما نصدق اللي ينتشر كامل مواقع التواصل الاجتماعي.
1: الله يربحك، اسمح لي قطعتك.
0: لأن من هب ودب
1: صحيح.
0: هذه السوشيال ميديا المواقع التواصل اللي جاي ينشر بدون مصدر.
1: صحيح.
0: أنا خاصني منين اللي كينشر لي حدش نقول له منين المصدر، أعطيني المصدر.
1: سيكون موثوق رسمي. وفعلا وفعلا سي أحمد، لأن
0: بختمه، لأنه أي حاجة بختمها
1: يعني
0: موضوع بالترسيم تملي.
1: وأنت على صواب سي أحمد، لأن فيه فعلا رواج وانتشار الإشاعات وما يعرف بالأخبار المزيفة، اللي للأسف أنك تحاول تبغي تأثر على بعض الأشخاص ولا تحاول تشوه الحزب معين. إذن كيف قلت يجب التحري واتخاذ الحذر والحيطة، ولا نأخذ الأخبار كيف شرتي إلا من المصادر اللي هي رسمية وموثوقة. نعم
0: صحيح تماما تماما أستاذي العهدي. ثالثا
1: أيه؟
0: نقارن نوازي بين البرامج وليس فقط ملي من بين الأشخاص.
1: صحيح. نعم.
0: ورابعا نسول عن الكفاءة، عن الكفاءة نقوله احنا الإنسان اللي هو يعني كفاءة ثامر. الإنسان اللي هو ذاك هو عارفين عنه بثقله بوزنه ونزاهته وقدرتهم ملي على تحمل مسؤولية.
1: تماما صحيح.
0: خامسا تذكر ملي يا المواطن أن صوتك راه أمانة، صوتك أمانة، فلا تبيعه ولا تسمح لأحد بأن يصادر إرادتك.
1: نعم. والجميل أن في المعزل أنت حرة ماشي وحتى داروا واحد القضية باش اللي رفع هذا الحرج السي أحمد، وهو أن الهاتف النقال، لأنك شحال هذي كيقول لك صور لي أشنو درتي.
0: صحيح صحيح. يقول لك جيب لي الإثبات.
1: دابا لا، دابا يمنع أصلا باش هذا الحرج يرفع. نعم. طيب سي أحمد، الوقت شوية كيداهمنا أكيد. كيف تعرف أن الإنسان كان بكري ابن بيئته، اليوم ابن إعلامه، لأن الإعلام كيصنع القرار، عنده التأثير، عنده. كيف كان عيشوا اليوم في هذا الزمن ديال الثورة الرقمية، الزمن اللي ولات عاد فيه وسائل التواصل الاجتماعي كيف شرت جزءا من حياتنا اليومية، وأكيد كنشموها مع الأكسجين، مع ما نقدو أننا نفتصلوا عنها، وبالتالي عندها تأثير ديالها في هاد المتلقين. أكيد سي أحمد لهي تكون الانتخابات مناسبة لانتشار هاد الأخبار الكاذبة والإشاعات والمعلومات اللي هي مضللة لغرض في نفس يعقوب من منعدم الضمائر الحية. السؤال الأساسي في هاد النقطة الأساسية، كيف تاش يقد المواطن أنه يحمي الاختيار دياله وما يتعرض أو يكون عرضة أو لا يكون ضحية لهذا التأثير ديال وسائل الإعلام الحديثة؟ نعم
0: أستاذي الكريم، بالتحقق فعلا بالتحقق، فلا ينبغي أن يشارك المواطن أو يتقاسم خبرا لمجرد أنه مثير أو لأنه ينسجم مع موقفه. يجب البحث عن مصدر المعلومة ومقارنتها بالمصادر الرسمية والموثوقة كذلك، كما أن التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي يفرضان تحديا جديدا على العملية الانتخابية، لأن إنتاج الصور أو التسجيلات أو الأخبار المفبركة أصبح أكثر سهولة.
1: علما السي أحمد أن راه إذا تبت على شي حد وراه كاين أجهزة اللي كتبع هاد الشيء، راه كاين عقوبات زجرية وكاين غرامات مال، راه الأمر مات لا سهل كيف كانت الأمور قبل. اليوم الدولة الحمد لله نعم
0: لم تتساهل معه، يعني هناك قوانين وضوابط زجرية.
1: صحيح. وهذا الشيء علاش كنقول السي أحمد الوعي الإعلامي أصبح جزء من المواطنة الانتخابية. سي أحمد فاش وصلنا للإعلام أشن هي مسؤولية الإذاعة والتلفزيون والصحافة بشكل عام في هذه المرحلة اللي كنعيشوها ديال الانتخابات، وبالخصوص في هذه الفترة ديال ما قبل الحملة الانتخابية؟ شنو هو دور ديال الإعلام؟
0: أستاذ الكريم، دور الإعلام، الإذاعة والتلفزيون والصحافة المرئية والمسموعة وكذلك الجرائد الإلكترونية، اسمح لي أستاذي العهدي حتى لا نبخس يعني ناس حقوقهم، لا نبخس بها، أحيي أسرة إذاعة الداخل التي تبث برامج، وكذلك برامج هي نوعية تساهم في التوعية الانتخابية. فما تعلم الأستاذ العهدي، الإعلام مطالب بأن يساعد المواطن على الاختيار الواعي، لا أن يختار مكانه، وهذا يعني تقديم المعلومة أولا، ويعني استضافة مختلف الآراء وطرح الأسئلة والمناقشة، مناقشة البرامج والتحقق من المعطيات. وجدير ذكره هنا أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وضع ترتيبات مرتبطة بضمان تعددية السياسية في الخدمات السمعية البصرية بمناسبة الانتخابات التشريعية، بما يهدف إلى تمكين المواطنين من الأصول إلى التنوع في وجهات النظر.
1: وعلى ذكرك الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المعروفة اختزالا هكا، فبصراحة قمت بواحد العمل قيم ومهم جدا، وهو على شكل قيد دليل، لأن الدور ديالها كيف شرنا، وهي أنها تأمن هالتكافؤ الفرص وتجعل أن فعلا المواطن أو الناخب يكون على دراية وعلم بالبرامج ديال الآخرين. طيب سي حمد، لأن الوقت شوية كيزحم، الحديث معك بصراحة مفيد وجميل، ولكن كاين هذا الكراه ديال الغلاف الزمني. سي حمد، عندي لك سؤال. فيه ناس خلقين أشخاص اللي كينظروا الانتخابات أنها فقط شأن سياسي، ولكن أظن وأكيد غادي تشطرني الرأي أنها تتجاوز أهميتها، ذلك ما نحصرهاش نخليوها فقط أن هذه الانتخابات راه واحد الشأن اللي هو فقط سياسي. شنو هو رأيك؟
0: بالتأكيد أستاذي، فالانتخابات ترتبط بالاقتصاد
1: تماما،
0: ثم التعليم، ثم الصحة والتشغيل والتنمية كذلك، والعدالة الاجتماعية والاستثمار والبنية التحتية وغيرها. البرلمان يشرع ويراقب، والسياسات العمومية تؤثر في حياة المواطن اليومية. لذلك فإن السؤال الذي ينبغي أن يطرحه الناخب ليس ماذا سأحصل عليه، بل أي مشروع أريده لبلدي، ومن أراه قادرا على المساهمة في تحقيقه.
1: تماما، وهذه أسئلة جوهرية أسي أحمد، وبصراحة ولا أرمي لك بالورد، كلام كله في الصميم. طيب ياك نكونوا صريحين أمام أنه فيه، وهذا الشيء راه كيتبعوا الجميع.

0: واش ما كتشوف السي حمد ان اليوم هاد الشيء كيهدد او لا كتكون تخوف من عزوف الشباب على المشاركه السياسيه لان هاد الفئات هادو كيحرضوا واحد التحريض اللي هو سلبي وفقط كيحاولوا يستغلوا العواطف والجهل بالخصوص ديال الاخرين. في نظرك السي حمد كيفاش نقدوا اليوم نقنعوا الشباب بان صوته راه فعلا قيمه ومشاركته عندها قيمه وانخراطه عنده قيمه وأفكاره كلها عنده قيمة؟ نعم
1: صحيح أستاذي، يجب إعادة الثقة إلى هؤلاء الشباب، ثقة في المشاركة يمكن أن تكون وسيلة للتغيير. شاب اليوم لا يريد فقط خطابات سياسية وإنما يريد إجابات عن أسئلة حقيقية. أين فرص العمل؟ كيف نطور التعليم؟ يعني مستقبل راه حاليا في المستقبل. كيف ندعم الابتكار والمقاولة الشابة؟ كيف نواجه البطالة؟ كيف نحسن الخدمات العمومية؟ احنا هذه الأسئلة نطرحوها، شليه نعدلوا هاي الليل ما هي شغالة، شليه نواصلها الابتكارات، كيف نحقق العدالة الاجتماعية والمجارية كذلك. كن على يقين أنه إذا وجد الشباب برامج واضحة وأشخاصا قادرين على الحوار والإقناع وتحمل المسؤولية فستكون أستاذ العهد المشاركة أكثر جاذبية.
0: تماما، هذا كلام كله صائب. سي حمد الوقت يمر، ما كرهتش في ختام هذا الحوار التوعوي الصريح والمفيد معك إلى طلبنا منك ولكن عفاك بإيجاز والتركيز أنك توجه رسالة مباشرة للمواطن وإحنا في هذه الفترة ديال ما قبل 23 شتنبير، أشنهي توجيهاتك أو رسالتك اللي نختم بها هذا الحديث والحوار بصراحة الجميل معك واللي كيقيس واحد المجموعة ديال القضايا أكيد ستعيد اليوم النظر ديال الشباب وكل المعنيين بشأن الانتخابي؟ نعم سي أحمد.
1: أستاذي العاد يقول له من هذا المنبر ومن هذا الأثير: لا تجعل أحدا يختار مكانك، اقرأ، اسأل، ناقش، قارن، ثم اختر.
0: تماما،
1: لا تصوت بدافع الخوف ولا بدافع الإشاعة ولا مقابل منفعة مؤقتة. صوتك تعبير عن إرادتك وإرادتك جزء من مستقبل وطنك.
0: الله يربحك، أظن بهذه الجملة ديالك أحسن حاجة نختموا بهذا اللقاء. أكيد مستمعتنا مستمعين الكرام كيف جف الحديث مع السي أحمد الأحمدي، فالانتخابات ما هي فقط مجرد موعد في التقويم، هي لحظة مفصلية يلتقي فيها الحق بالمسؤولية وكتحول فيها المواطنة من فكرة إلى ممارسة. ففي 23 من شتنبر له يكون إن شاء الله لكل ناخب، كل واحد كيصوت عنده قراره، قد يكون صوتك واحدا بين ملايين الأصوات، ولكن عرف أخي المستمع أختي المستمعة أنه جزء من الصورة اللي له يتحدد ملامح المؤسسة التشريعية المقبلة. فما يلطي واحد فينا أنه يعتبر صوته غائب عن المشهد. عرف حقك ومارسه، فهم مسؤوليتك والتزم بها، تابع البرامج وتفعل معها، قارن واختار بحرية ووعي، ومن هناك كتجي الرسالة ديالنا عبر هذا البرنامج ديال صوتك أمانة عبر أثير إذاعة الدخلة. صوتك أخي المستمع أختي المستمعة ما هو مجرد ورقة لهي تزرقها في صندوق، صوتك موقف، صوتك مسؤولية، صوتك يصنع الفرق وكيعطي القرار. شكرا جزيلا لضيفنا أحمد الأحمدي على توضيحاته القيمة وعلى سعة صدره في أنه تقبل مجموعة من الأسئلة اللي أكيد استقيناها مما يطرحه المستمعين، وهذا على إذاعة الدخلة سطرت واحد البرنامج اللي هو نوعي الهدف منه وهو توعية المواطنين وشكرا لكم مستمعتنا مستمعينا على حسن المتابعة. إلى حلقة قادمة، دمتم مواطنين واعين فاعلين منخرطين ومساهمين في بناء مغرب المستقبل. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في صونه وعونه.
2: قسم الأخبار بإذاعة الدخل الجهوية يقدم. صوتك أمانة. سلسلة حلقات للتوعية تروم ترسيخ الوعي بأن الانتخابات مسؤولية وأن صوتك يصنع الفرق.

اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: في 23 شتنبر المقبل محطة لتقييم مستوى المشاركة السياسية للمرأة وتحويل مبدأ المناصفة إلى واقع ملموس من أجل الوصول إلى تمكين نسائي نوعي وليس كمي فقط. فرغم المكتسبات العددية، يرى متتبعون للشأن السياسي أن الرفع من عدد المقاعد لم يترجم بشكل كامل إلى تأثير حقيقي، مشيرين إلى عدد من العقبات التي تواجه ترشيح النساء، مما يحرم العديد من الكفاءات من تعزيز حضورها داخل المشهد الحزبي والتشريعي. فما هي أبرز المستجدات التنظيمية والقانونية والآليات الهادفة إلى ضمان مشاركة سياسية فاعلة للمرأة في انتخابات شتنبر؟ الجواب نتابعه في تقرير داود علوان.
1: الفصل 19 من الدستور ينص صراحة على أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. هذا المقتضى الدستوري إلى جانب مقتضيات قانونية أخرى جسد فيها المشارع المغربي وإرادة الدولة في دعم المشاركة السياسية للمرأة، وترتب عن ذلك عدد من الإجراءات يفصلها أستاذ القانون العام عمر الشرقاوي.
2: في المستجدات في القوانين المنتخبها العام دخل نوع من التعديل على المقتضى المرتبط باللائحة الجهوية للنساء. لم تعد اللائحة كما كان خلال انتخابات 21 أن وكيل اللائحة والذي يليه من النساء، بل أصبحت اللائحة كلها من النساء، وهذا التجديد الأول والمستجد الأول في عملية توسيع مشاركة النساء في العملية الانتخابية. المسألة الثانية، يمكن للمرأة أن تترشح في نفس الوقت في دائرة محلية في الجهة التي ترشحت فيها، بمعنى ليس هناك أي تضارب، وهذا يعطيها إمكانية الاستفادة أو إمكانيات متعددة للولوج للمؤسسة التشريعية.
1: هذا فضلا عن التحفيزات المادية التي تمنح للوائح المحلية التي ترشح المرأة، سيما إذا كانت دون سن 30 أو من بنات مغاربة العالم أو من ذات الاحتياجات الخاصة. فالمرأة شريكة أساسية في التنمية، كما تؤكد فاطمة عابد عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية.
3: حزب الاتحاد المغربي الديمقراطية ماشي غير إطار سياسي، وإنما هو مدرسة ديال المواطنة والعمل الجماعي، ونظرته للمرأة فهي نظرة واضحة، فهي شريكة أساسية في التنمية وليست رقم إضافي. فلا تنمية بدون مرأة، وعلاقتها بالانتخابات ممكن أن نقول هي علاقة وجود ومصير، ماشي غير ناخبة وإنما فاعلة سياسية. فالانتخابات بدا مشاركة ديال المرأة مشاركة القوية، فهي ديمقراطية ناقصة، والحزب ديالنا جا باش نديروا تمثيليه مهمه للنساء. حزبنا هو حزب الاخلاق، همه التقرب من المواطن، محاربه الفساد، كذلك اعطاء الاولويه للمراه القرويه المهمشه من اجل اتخاذ القرار والمشاركه في العمل السياسي. كذلك اليوم ملي كنهضروا على المراه القرويه راه كنهضروا على واحد الجسر ما بين المواطن والقرار، لذا حزبنا اختار انه ينزل للسوق، للباديه، للمناطق المهمشه. فراه ما يمكنش نهضروا على المغرب الرقمنه والمغرب الجديد في غياب المراه القرويه.
1: وتعكس هذه المقتضيات سعي المشرع المغربي الى وضع المراه في صلب العمليه السياسيه من خلال تعزيز حضورها في المؤسسات المنتخبه وتوسيع مشاركتها في صناعه القرار، بما يجعل تمكينها سياسيا رافعه اساسيه للمساهمه في التنميه وتعزيز المسار الديمقراطي للبلاد.
0: وللوقوف أكثر عند واقع المشاركة السياسية للنساء والمستجدات التنظيمية والقانونية المؤثرة لحضور المرأة في الانتخابات التشريعية للشهر المقبل، نستضيف ضمن هذه النشرة الأستاذة عائشة الحيان رئيسة اتحاد العمل النسائية. مرحبا بكم أستاذة عائشة. بداية، كيف تقيمون واقع المشاركة السياسية للنساء بشكل عام؟
4: المشاركة السياسية بالنسبة للمرأة المغربية بصفة عامة أكيد أن كان هناك تقدم جد مهم، إن في السنوات يعني قبل واحد هذه 20 سنة كان تقريبا غياب ديال النساء في المشهد السياسي، ماشي في المشهد يعني ماشي داخل الأحزاب وإنما داخل المؤسسات الدستورية وداخل المؤسسات التشريعية. وبالتالي التغييرات اللي عرفتها القوانين المغربية والتقدم اللي يعني مجموعة من المكتسبات اللي حققها المغرب خاصة مع اعتماد اللائحة الوطنية، مكن مجموعة من النساء من الولوج للمجال التشريعي للمؤسسات التشريعية. وطبيعة الحال هذا أعطى واحد نفس مهم وأعطى يعني أمل حتى للنساء أنهم يدافعوا على الحقوق السياسية ديالهم وأنهم يشاركوا في في العمل السياسي بصفة عامة وفي بناء الديمقراطية بلادهم.

0: للأسف أن كاين واحد النوع من البطء في تطبيق مقتضيات الدستور، لأن اللائحة ولا التمييز الإيجابي اللي جات به اللائحة الوطنية ومن بعد اللائحة الجهوية هو كنعتبروه كحقوقيات، هو مرحلة فاصلة من أجل وصول المساواة ووصول المناصفة اللي كينص عليها دستور 2011، اللي كنا كنتمناو مع التعديلات اللي عرفتها المنظومة الانتخابية في يعني نهاية سنة 2025، كنا كنتمناو تكون فعلا تنص على المناصفة الحقيقية في المشهد السياسي. للأسف أن تم الإبقاء على اللائحة الجهوية، وبالتالي هذا اكيد غيحقق لنا واحد الحضور ديال عدد كمي للنساء داخل البرلمان، ولكن ما زلنا بعيدات وبعيدين على المناصفه الحقيقيه المنصوص عليها في الدستور وعلى المساواه بين النساء والرجال في الولوج للحقوق السياسيه وكذلك المناصب القرار السياسي واتخاذ يعني زمام الامور، كذلك تكون عندهم نفس الفرص اللي كاينه عند الرجال.
1: نعم، في ظل هذا الوضع، هل يمكن للمستجدات المرتبطة بانتخابات 23 شتنبر ضمان تمكين سياسي فعلي للنساء؟
0: هو كان ممكن ان نستغلوا هذه الفرصه خاصه بالنسبه للاحزاب السياسيه انهم يعبروا فعلا على اقتناعهم بالشعارات اللي كيرفعوها خلال الحملات سواء انتخابيه او الايام العاديه ديال المساواه، لان اغلبيه الاحزاب هم يؤكدون على دور المساواه في بناء المجتمع وكذلك في بناء الديمقراطي للمجتمع المغربي. ولكن كنا كنتمنى كيف قلت ان نحقوا فعلا واحد تقدم كبير، اننا ما نبقاوش حاصرين النساء في اللوائح الجهويه، انما حتى في اللوائح المحليه يكون هناك واحد التراتبيه ديال المراه رجل، المراه رجل او رجل المراه، وهكذا غنمكنوا النساء ان فعلا يكون عندنا واحد العدد، ما نقولوش مناصفه لان مازال كيف قلت انا اكيد ماشي كل شيء عنده نفس الاقتناع، ولكن على الاقل نوصلوا لواحد القناعه، وغتجسد الاحزاب كذلك قناعتها بكل الشعارات اللي كترفعها، ما تكونش فقط مساله شعارات وانما ان تطبقها على ارض الواقع وتسمح للعديد ديال النساء انهم يولجوا للمؤسسات التشريعيه، وكذلك حتى على مستوى التزكيات تكون هناك واحد النوع من الشفافيه، من الوضوح، من تكافؤ الفرص في وصول النساء وفي وصول الكفاءات الى هذه المناصب. وبطبيعه الحال ملي كنهضروا على الشفافيه وتكافؤ الفرص، بالتالي كنقولوا ما خصش تكون محسوبيه، ما خصش تكون مجموعه من الممارسات اللي هي يعني لا تعزز المشهد السياسي وبالعكس تسيء لمغربنا وتسيء للديمقراطيه داخل البلاد.
1: نعم، في إطار المستجدات القانونية والتنظيمية دائما أستاذة عائشة الحيان، هل تضمن هذه الآليات والقوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات التشريعية إفراز مشهد سياسي أكثر مناصفة ويعزز المشاركة الحقيقية والفعلية للمرأة في المجال التشريعي؟
0: أكيد كيف قلت أن كل التعديلات اللي تمت خاصة على مستوى ضبط المجال الرقمي، لأن من بين الأمور اللي كتؤدي إلى إحجام النساء على الولوج للعمل السياسي والفضاءات العامة بصفة خاصة هو العنف الرقمي اللي كتعرض له النساء، والآن كاينة مستجدات مهمة اللي ممكن تحمي النساء في هذا المجال هذا وتحميهم من كل تحرش، من كل عنف سواء كان لفظي أو رقمي. وبالتالي هنا الأحزاب عندها دور كبير أنها تعمل على خلق كيف احنا طرحنا ميثاق المساواة وحكامة التدبير الحزبي اللي طلقناه هذه واحد شهر تقريبا، واللي كندعو الأحزاب أنها توقع عليه وأن تعتمد بالإضافة للأنظمة الداخلية ديالها في تدبير العمل الحزبي اليومي داخل كل حزب، اللي ممكن أنها تكون كل حزب، ما نتمنى وأن كل حزب يدير واحد الآلية أو منصة لتلقي الشكايات ديال النساء السياسيات حول العنف الرقمي اللي كيتعرضوا ليه او حول كل انواع العنف الاخرى سواء لفظي او تحرش او اي شيء اللي ممكن ان يحد لولوجهم المجال السياسي. كذلك ان تكون هناك اليات اللي ممكن تمكن النساء الوصول الى مراكز القرار الحزبي اولا قبل ما نوصلوا لمراكز القرار السياسي، وبالتالي الاراده اذا كانت اراده حقيقيه عند كل الاحزاب تطبيق مقتضيات الدستور في تطبيق القوانين التنظيميه، اكيد اننا غنقدروا نوصلوا يعني لوجود ماشي كعدد كبير من النساء وانما
1: نعم.
0: من وجود كفاءات نسائيه داخل قبه البرلمان.
1: الأستاذة عائشة الحيان، رئيسة اتحاد العمل النسائي، شكرا لكم على هذه التوضيحات. ومع قرب انتخابات شهر شتنبر، تتطلع فئات عريضة من النساء إلى إفراز هذه المحطة الديمقراطية لنخب سياسية نسائية قوية قادرة على تمثيلهن والدفاع عن قضاياهن العديدة وتحقيق

0: صفة فعالة داخل المؤسسة التشريعية، كما توضح هذه الشهادات التي استقاها صباح اليوم الزميل خالد باتو.
1: بالنسبة للرأي ديالي، المرأة خصو يكون عندها واحد الحضور فعال وكبير في المجالس ديال الانتخابات، ويكون عندها واحد المركز ديال القرار، يعني نعطيها واحد الفرصة حقيقية باش تهمني نفسها على القرارات، وكذلك السياسات ما تكونش فقط بشكل رمزي يعني كمرأة، ولكن هي خصو يكون عندها واحد الدور.
2: بالنسبة للمطالب ديالنا احنا كنساء باش نشوفوا المرأة في البرلمان، خصنا أولا الراجل خصو يتعامل مع المرأة كأنها شخص مسؤول، وتهو يعني عنده حقوق، تهو يقدر يعطي لهاد البلاد، تهو يعني ماشي يشوف فيها ديك النظرة ديال أن كأنها هي مرأة أقل ذكاء أو أقل إنتاج على الرجل. نهار تبدل هاد الفكرة، يعني هاد الشوفة اللي كيشوفها الراجل في المرأة، كنظن بأن المرأة ما ناقصها حتى شي حاجة، مرأة ذكية ممكن أنها تكون بحال الراجل، لا في السياسة ولا في جميع القطاعات.
1: المهم يعني بالنسبة لي أنا كنشوف أن المرأة خاصها ما تبقاش غير نخيبة، ولكن خاصها تكون مرشحة وتكون عند تكون صاحبة قرار.
3: اش نقول لك، الحضور ديال المرأة في المشهد السياسي هو واحد الحاجة امبورطون، خصوصا في هذا الزمان اللي ولات فيه المرأة قارية وواعية وعندها حس المسؤولية. لذلك كنشوف باللي المرأة عندها ما يؤهلها باش أنها تبان في المشهد السياسي بقوة، يا من خلال تدليب صوتها ولا من أنها تكون مرشحة.
4: الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر. الإذاعة الوطنية في مواكبة خاصة.
0: ونواصل النشرة بملف آخر يتعلق بالدعم الاجتماعي، حيث صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية المرسوم الجديد المتمم لمرسوم نظام الدعم الاجتماعي المباشر. المرسوم الجديد يهدف إلى تشجيع المستفيدين من الدعم على الاندماج في سوق الشغل المهيكل والقطاع الخاص دون تخوف من فقدان الدعم فورا، من خلال إقرار منحة مؤقتة واستثنائية تمنح لمدة أقصاها سنة واحدة وتعادل قيمتها الدعم المالية السابق للأسر التي تفقد أهلية الدعم. تفاصيل هذا المرسوم في تقرير بديعة سعيد.
5: تتجه منظومة الدعم الاجتماعي المباشر نحو تعزيز حمايتها للأسر من خلال إقرار منحة استثنائية لفائدة المستفيدين الذين يلتحقون بسوق الشغل المهيكل، وذلك في إطار تشجيع الاندماج في القطاع الرسمي دون أن يكون الانتقال من الدعم إلى العمل سببا في فقدان شبكة الأمان الاجتماعي بشكل فوري. وتأتي هذه الآلية لتوازن بين توسيع فرص الاندماج الاقتصادي والحفاظ على حماية الأسر خلال فترة الانتقال. سمع علي الخبير الاقتصادي محمد ود الفاضل الزهو.
6: بطبيعة الحال لا أحد ينكر أهمية الدعم الاجتماعي وأهمية الاستهداف في صرف الدعم الاجتماعي. بطبيعة الحال الدولة قامت بتعيين بعض المؤشرات التي تبين مدى أحقية المواطنات والمواطنين من الدعم. إذن كنا متفقون على أنه الاستهداف بطبيعة الحال هو المعيار الأساسي فيما يخص الدعم الاجتماعي، أي أنه يجب أن يصل إلى مستحقه.
5: وتكمن أهمية هذه المنحة في كونها لا تتوقف بشكل فوري بمجرد الالتحاق بالعمل، بل تستمر لمدة أقصاها 12 شهرا سواء بصورة متصلة أو متقطعة، وبقيمة تعادل ما كان يتلقاه المستفيد في إطار الدعم الاجتماعي المباشر، ما يوفر له فترة للتأقلم مع وضعه المهني الجديد، كما يمكن استئناف الاستفادة من الدعم في حال فقدان العمل لأسباب خارج عن إرادة المستفيد. عودة للخبير الاقتصادي محمد ولد الفاضل الزهو.
6: بطبيعة الحال الهيئة المختصة فطنت لهذا الإشكال، والآن جاءت بهذا الإجراء الذي يضمن لهم إضافة إلى انخراط في الضمان الاجتماعي، يضمن لهم الاستمرارية في الاستفادة من الدعم خلال 12 شهر. هذا إجراء مهم، ولكن في نظري غير كافي، لأن طبيعة هذه القطاعات هي أشغال موسمية أو عقود محدودة المدة وليست يعني مناصب شغل قارة.
5: وتعكس هذه الخطوة توجها نحو جعل الدعم الاجتماعي أداة لتحقيق الاستقرار، وفي الآن نفسه تحفيز المستفيدين على الاندماج في سوق الشغل، بما يعزز قدرتهم على الاعتماد على الذات والانتقال تدريجيا من الاستفادة من الدعم إلى الاستقلال الاقتصادي.
0: وفي قطاع الصحة وبهدف صياغة آليات تحديد ومراجعة أسعار الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة، دخل مرسوم جديد حيز التنفيذ في 6 غشت الجارية. المرسوم الجديد يتضمن إجراءات تهدف إلى تخفيض أسعار الأدوية وتقليص العبء المالي على المرضى.

0: وتقليص مدة مراجعة أسعار الأدوية الأصلية ودعم الأدوية الجنيسة في المملكة. هذه الخطوة تبقى إيجابية حسب المهنيين، حيث تتضمن العديد من المكاسب رغم مطالب عدد من النقابات بمعالجة ما وصفوه بالاختلالات الجوهرية التي تعرفها سوق الأدوية في المملكة. مزيد من التفاصيل في تقرير سارة حيدر.
1: النص الجديد يعدل مجموعة من القواعد التي تحكم تحديد سعر بيع الأدوية، سواء تعلق الأمر بالأدوية المصنعة محليا أو المستوردة، في إطار مراجعة منظومة التسعير المعمول بها منذ سنوات، في خطوة تشريعية يرى فيها خالد زوين رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب العديد من المكاسب.
2: المراجعة تاع مرسوم تحديد ثمن الدواء بعد 13 سنة تقريبا غادي تكون عندها أمور جد إيجابية بالنسبة للمواطن وبالنسبة للصيدلي كذلك. كنظن أنه هذه المراجعة تاع الثمن غادي تحد شيئا ما، لأنه اللي تحد شيئا ما ذاك القطاع تاع الأدوية اللي يعرفها في سوق الدواء في المغرب، كون انه ما كانش هناك سويه لهذا القانون هذا ما بين الاداره وما بين المصنعين. الان غادي تحل هذا المشكل هذا، على الاقل نكون عالجنا واحد العامل اللي كيأثر على الندره الدوائيه في المغرب. ثم اللي مهم بزاف هو انه الادويه الغاليه غادي تعرف واحد الانخفاض اللي هو ننتظر انه يكون انخفاض مهم يحس به المواطن. وحتى لأنه المراجعة ستتم، شحال هذه كانت تتم مراجعة الأثمنة الدواء كل 5 سنوات، الآن خفضوها إلى كل 3 سنوات.
1: وفي الوقت الذي تعتبر فيه 3 هيئات مهنية للصيادلة أن المرسوم يمثل خطوة إيجابية، جاءت نتيجة مشاورات مع المهنيين، ترى الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب أن الإصلاح لا يعالج في نظرها الاختلالات البنيوية التي يعرفها سوق الدواء. أمين بوزوباع الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب:
3: هذا المرسوم للأسف لم يأتي بحلول لظاهرة انقطاع الأدوية التي أصبحت مستشرية في المنظومة الدوائية، بل سيزيد من حدة الظاهرة، لأنها أصبحت تعرقل ولوج المرضى للعلاج، ولا سيما بالنسبة للأدوية ديال الأمراض المزمنة. ثانيا، هذا التوجه ديال هذا المرسوم الجديد سيزيد من إشكالية تراجع الصناعة الدوائية الوطنية على حساب الاستيراد. والسنوات الأخيرة عرفت واحد توجه كبير نحو الاستيراد عوض الاعتماد على الصناعة المحلية. ثالثا، هذا المرسوم جاء بآليات ضعيفة في تخفيض أثمنة الأدوية الغالية اللي فيها مشكل كبير بالنسبة للقدرة الشرائية ديال المواطن، وأيضا بالنسبة لتوازنات ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
1: وبهذا يفتح المرسوم الجديد نقاشا أوسع حول معادلة دقيقة تجمع بين حق المواطن في دواء بسعر مناسب، خاصة تلك الباهظة، وضمان توفر الأدوية والحفاظ على استدامة الصناعة الدوائية المحلية.
0: في الخبر الدولي للنشرة، أكدت حركة حماس التزامها بخطة السلام المدعومة أمريكيا، وذلك بعد مباحثات بين المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن الحركة متزمة بهذا المسار الذي تم الاتفاق عليه، مضيفا في الوقت ذاته أنه من الظاهر أن إسرائيل لم تعطي إلى الآن للوسطاء موافقة واضحة على خطة الطريق. نبقى بمنطقة الشرق الأوسط، حيث اتهمت سوريا إسرائيل بشن 8 غارات على مطار أبو الدهور العسكري الواقع في شمال غرب البلاد والخارج عن الخدمة منذ سنوات، وفق ما نقل الإعلام الرسمي عن مصدر عسكري سوري أكد أن الاعتداء أسفر عن أضرار مادية في بنية المطار دون وقوع إصابات. من جانب آخر، نسب المبعوث الأمريكي إلى دمشق توم باراك الغارات التي استهدفت مطار أبو الدهور العسكري في شمال غرب سوريا إلى إسرائيل، معتبرا أنها تصعيد غير ضروري يعرقل جهود الاستقرار في المنطقة، داعيا الأطراف كافة إلى منح الأولوية للحوار بدلا من حوادث عسكرية إضافية كما قال. الآن إلى فقرة تايبريك، أخبار الرياضة نتابعها مع عادل العلوي.
4: بالفعل حاليما أعاد مقترح توسيع قاعدة أندية البطولة الوطنية الاحترافية إلى واجهة النقاش حول مستقبل نظام المنافسات، بعدما اجتمع ممثل العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية والأندية الوطنية أمس لمناقشة عدد من المقترحات، في مقدمتها الرفع من عدد أندية القسمين الأول والثاني من 16 إلى 20 فريق.

0: طريقا إلى جانب البحث عن آليات تتيح للاعبين الشباب حضورا أكبر في المنافسات. وحظي المقترح بتأييد أغلبية الأندية خلال عملية التصويت، غير أن هذا المعطى لا يعني حسم اعتماده بشكل نهائي، إذ يبقى القرار مرتبطا بمدى احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية والمساطر المعمول بها، بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بتعديل جوهري في تركيبة البطولة بعد انتهاء الموسم الرياضي وحسم نتائج الصعود والنزول وإجراء مباريات السد. وسجل الاجتماع مواقف متباينة بين الأندية، حيث عرض المقترح كل من فرق الجيش الملكي، الرجاء الرياضي، الفتح، اتحاد تورقة، شباب أطلس خنيفرة، شباب السالمي، النادي المكراسي، واتحاد وجدة، بينما اختار الوداد الرياضي والمغرب الفاسي الامتناع عن التصويت، مؤكدين ضرورة الاطلاع على مشروع متكامل وعرضه على مكتبيهما المديرين قبل اتخاذ موقف نهائي. ويطرح المقترح في حال اعتماده بأثر رجعي مجموعة من التساؤلات القانونية والرياضية، بالنظر إلى أن الأندية خاضت الموسم المنقضي وفق نظام معلن مسبقا يحدد عدد فرق القسمين الأول والثاني في 16 ناديا، واتخذت قراراتها الرياضية والمالية بناء على هذه القواعد. كما يثير أي تغيير في نظام المنافسات بعد نهايتها نقاشا حول مبدأ استقرار القواعد الرياضية ومصداقية النتائج والحقوق التي اكتسبتها الأندية، خصوصا إذا ترتب عن التعديل تغيير في تركيبة القسمين بعد حسم الصعود والنزول. وفي المقابل برز خلال الاجتماع توجه نحو اعتماد صيغة تدريجية للتوسعة من خلال الانتقال أولا إلى 18 فريقا خلال موسمي 2027-2028 و2028-2029 بعد إدخال التعديلات اللازمة على الأنظمة والإعلان مسبقا عن قواعد الصعود والنزول، على أن تتم لاحقا دراسة إمكانية رفع العدد إلى 20 فريقا بناء على نتائج التجربة ومدى توفر الشروط الضرورية. ومن المرتقب أن تتم دراسة مخرجات الاجتماع والمقترح من طرف الأجهزة واللجان المختصة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الصيغة المناسبة ومدى إمكانية اعتمادها، في ظل استمرار النقاش حول الجوانب القانونية والرياضية والمالية والتنظيمية المرتبطة بهذا التغيير.
1: شكرا عدي العلوي بهذا التقرير. تنتهي نشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. الانتخابات التشريعية القادمة محطة لتقييم مستوى المشاركة السياسية للنساء وتحقيق مناصفة فعالة في ظل المستجدات القانونية والتنظيمية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر. ضمن النشرة تابعنا أبرز المستجدات المعززة لمشاركة النساء وحضورهن في السباق التشريعي. مرسوم جديد يضمن استمرارية صرف منحة الدعم الاجتماعي لمدة سنة للأسر التي تفقد أهلية الدعم. وتابعنا ضمن النشرة كذلك الجدل في صفوف نقابات الصيادلة عقب إقرار المستجدات الجديدة المرتبطة بمراجعة أسعار الأدوية في المملكة. إلى اللقاء.
2: استمعنا وإياكم إلى نشرة الأخبار الزوالية مباشرة من الإذاعة المركزية بالرباط، ونعود بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات لمواصلة هذه البرامج والفقرات عبر هذه الإذاعة المملكة المغربية بالداخل.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

الدرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

فقيه أهل الشام الإمام الأوزاعي. بطولة حمدي غيث وعيد عبد العزيز. الموسيقى التصويرية محمود مندور. الإمام الأوزاعي حلقات مسلسلة كتبها أبو تراب الظاهري، إخراج علي عيسى.

0: الإمام الأوزاعي.
1: السلام على الأمير.
2: يا أوزاعي، ما ترى فيما صنعنا من إزالة أي من أولئك الظلمة عن البلاد والعباد؟ أجهاد هو؟
1: أيها الأمير، سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري يقول، سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول،

0: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: يا أوزاعي، ما تقول في دماء بني أمية؟ يا أوزاعي، ما تقول في دماء بني أمية؟
0: خسيت إن قلت غير الحق أو خفت غير الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أوزاعي،
2: هذا اللعين السفاح أهل النار يتربص بي ليقطع رأسي. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد والله لا أذنن معه في النار. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونهم ولا يخشون أحدا إلا الله. صدق الله العظيم.
1: ما تقول في أموالهم؟
0: اللهم أعني على الحق. إن كانت في أيديهم حراما فهي عليك حرام أيضا، وإن كانت لهم حلالا فلا تحل لك إلا بطريق شرعي. يا أوزاعي، اللهم أعني، اللهم ارحمني.
1: ألا نولينك القضاء؟
0: المراوغ اللعين يريد لي بغير الحق والدين، يشتريني بمنصب. حرام علي إن اشتريت بآيات الله ثمنا قليلا. أيها الأمير، إن أسلافك لم يكونوا يشقون علي في ذلك، وإني أحب أن تتم ما ابتدأوني به من الإحسان. حرصك يا ابن أحمد. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
1: كأنك تحب الانصراف.
0: أيها الأمير، إن ورائي حرمة وهم محتاجون إلى القيام عليهن وسفرهن، وقلوبهن مشغولة بسببه. واه لك يا أوزاعي، فسوف يسقط رأسك فجأة من ضربة واحدة من أولئك القتلة. اللهم إني أصلي لك وأستعين بك، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، وأشهد أن رسولك حق، وبالكتاب آمنت. اللهم اغفر لي وارحمني.
1: انصرف!
3: لقد عفى عن الإيمان.
0: الحمد لله.
1: افسحوا له الطريق.

0: ليس مهما إلى أين أذهب، المهم أن أذهب. لعنة الله على الظالمين، والحمد لله رب العالمين. ولكن يا أوزاعي، لا تكن من الغافلين، لعله يغدر بك في مكمن من مكامن الطريق فتقتل هنا في هذا الجبل المهجور، فلا يشعرن بك إلا مناقير النسور تنهش لحمك وتفتت عظامك، ويقف هو بين الناس كالذئب البريء. واهن يا أوزاعي، أسرع الخطوة يا رجل، فليس هذا وقت الهوادس والانغماس في التفكير، ودع أمرك لله صاحب التدبير. والحمد لله رب العالمين، وحقك يا ربي وحدك لا شريك لك، لأصلين لك شكرا حتى ترضى، فلك الحمد على ما أنعمت، لك الحمد يا ربي. ولكن لما لا أصليها هنا شكرا لله؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، مصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

هذا يقبل نحوي، لعله الذي حدثت به يا أوزعي قد جاءك الموت ها هنا في هذا المكان الموحش القفر، وأنت أعزل بغير سلاح. فلأنزلن وأصلي لله ركعتي وداع للدنيا واستقبال لوجه الله. اللهم تقبل مني واقبلني، فأنا عبدك الصائم القائم التائب بين يديك المنيب لك. هيا هيا يا أوزعي، ها قد نزلت، هكذا القبلة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله

0: أبا عمرو.
1: الله أكبر، قد أدرك الصلاة قبل أن أصل إليه، فلانتظر حتى يفرغ، فما كان لعبد أن يقطع صلاة مصل. اسكت أيها الحصان، صين ولا تصل، فإني أحفظ قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ صدق الله العظيم. ما لأبي عمرو يرتعش هكذا في وقوفه ويطيل؟ ألا يفرغ حتى أنتهي مما جئت فيه؟ ألا هدأت أيها الحصان وأرحت نفسك؟ فما زال أمامك الطريق لكي نعود، وإن كنت جئت تحمل جثتي الضخمة هذه فربما عدت تحمل جثتين يا شقي. اهدأ. ما لأبي عمرو يطيل في صلاته هكذا؟ ألا فرغت حتى نفرغ؟ سبحان الله، في هذا القيظ اللافح القاتل، والأرض تكاد رمالها تتقد جمرا كأنها رمضاء لم يخمد لهيبها بعد، تطيل السجود بوجهك كله في الأرض، لم هكذا؟ ألا خفت الشيء من اللظى، أم أنك لا تحس هذا من فرط التقى؟ إني ما رأيت أحدا يصلي بمثل هذا التأني، وكأنه إذ يصلي لله من فرط خشوعه كأنما فارق الحياة. سبحان الله، ألا انتهيت من هذا يا؟
2: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: يا أبا عمرو يا أوزاعي.
2: نعم يا بني،
1: خذ هذا لك.

غدا مع الإمام الأوزاعي في حلقة جديدة يكتبها أبو تراب الظاهري، يخرجها علي عيسى.

قد تجبرنا حد بار من يكرم بنيته، لا قد تجبرنا حد بار.

0: Reisenden.
1: Oh, warte, ich finde. Ach, das ist gut.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: مستمعاتنا الكريمات، مستمعين الكرام، وحنا دائما كنعيش أجواء فصل الصيف، وكيف تعرفوا جميعا أن أثير إذاعة الداخلة خصص واحد شبكة برامج هي اللي كتهتم بالمواضيع اللي عندهم علاقة بالصيف وأجواءه. وأكيد من ناحية ثقافية، وحنا كنهتموا كثير عبر أثير إذاعة الداخلة بهذه الثقافة. الحسانية أنا جد سعيد أنه يحضر معايا بلاطو أثير إذاعة الداخلة الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي أهل الصعيدي محمد الحسن. سي أهل الصعيدي، مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
1: شكرا أحمد، مرحبا.
0: طيب أهل صعيدي، فاش يجي فصل الصيف منين تفضل تقيس؟ واش البحر ولا البادية؟
1: في الحقيقة في أغلب الأعوام مدينة الداخلة تكون باردة عادة ما، ويجي عام حامي في 4 سنوات ولا 5، الناس يبغوا يطلعوا يتجرحوا، فهمتك؟ عكس ذاك اللي كانت عند الناس سابقا، سابقا كانت من جهه عمان في البوادي تقضي المدينه، اللي المدينه فيها البحر وبارده.
0: صحيح.
1: اليوم الدهل الداخل هذا وبهم كثره الاعوام البارده عاد منين يجي
0: والقروح كيكون اكثر في الباديه،
1: دائما يجي عام حامي يتفضلوا هم يتلقاوا ذاك عمان لفوق ويعتدل الهواء عندهم. الحقيقه انا بعد نبغي نطلع لفوق اوريك حالي.
0: صحيح. ونيت تيرستو لهم الشعراء يلطومي قيسو البادية. طيب فصل الصيف أكيد واحد المقولة كتكون متداولة أهل الصعيدي، كي يقل لوكيل وكي يكتر الشرب. كيفتاش كانوا أهل البادية الناس الأولى الزمن الأول، كيفتاش كانوا كيقضيوا الصيف ديالهم؟
1: تماما. الناس أصلا زمن البوادي الحقيقة الحال متين جدا، يقربوا المرعى ويبعدوا من الماء. شنو هو أسباب ذاك؟
0: نعم.
1: أسباب ذاك لأن الحيوان منين يسرح من عند الخيام مسافته الله يقطع ويروح عليها 50 كيلو. يعيو يديروا الماء تقريبا منهم 300 كيلو تم يوردوا الحيوان هناك، يوردوا بثلاث ليالي، يوردوا بليلتين، يوردوا بأربع ليالي، ولكن المرعى اللي هو لوكيل خاصه ما يزيد مسافته عن 50 كيلو يتم الحيوان يمشي مع أصباح يروح.
0: نعم.
1: يعودوا بعيد من الماء حسب المرعى، لأن المرعى هو المعتمد في ذلك. أما اللي الحقيقة نتكلم عنها من جانب ثاني اللي قلت أحمد، لأن الصيف فصل الحقيقة هو فصل تعرف اندفاع الناس في البحر من شدة سخونة الهواء وحرارة الشمس،
0: يلودوا الشيء ينعش أجسامهم،
1: فما أحلام ورود سمائه في الأجسام في تلك اللحظات. هذا الفصل

0: مدته 90 يوما.
1: نعم.
0: ومنازله 7 كما قد ذكرنا في الحلقات السابقة، وهي البرور، فأولهم برج الناطح، ويليه البطين، ويليه برج الثريا، ويليه ولذلك برج الدبران، ولذلك برج الهقاء والهنعة. هاو الفصول، فصول الصيف اللي دائما زمن البوادي كيف قلت لي سامي يخرج الوتات، ما يتخطى الصيف ما يضخر 4 أو 5 ماتوا من الغرق في البوادي. الوتات اللي كثرت علينا دام عام 70 ليله مستوي لك الوتات قليله. كل صيف يذكر لنا رجال والله ماتوا من الغرق على ظهر المر قالت لنا بدونها. الحقيقه قلنا برجع هذول الابراج اللي هم شده الحراره في الزمن الاول، فهمت؟ الهقعة والهلعة الثالث الرابع والخامس والسادس، فهمت؟ والشهور تقريبا هما كيف قلنا مايو ويونيو ويوليو. هاي 90 يوم مقسمة على 7 أيام، كل منزلة بين هي والثانية 12 يوم وسوا سوا سوا تقريبا. كل منزلة هي البرج بين مع صاحبه الموالي، فهمت؟
1: نعم.
0: هذه المدة كثيرا ما تقول فيها الشعراء شعر الاستسقاء. يقول الشيخ محمد المامي: عرضنا لك تول كسرة قد حان الماء يا مولانا، يا بلال عروق الصدر وعروق الكبد النشفانة، يا مولانا فعلك فينا ما هو راعي فعل يدينا، راعي عندك جاهم بينا، رزق كريم اسمه ملانا، يعرض عن الجاهلين ويكرعهم بلدانا.
1: جميل.
0: دائما الاستسقاء دائما زمن الصيف، لأنه زمن متين متين متين متين وحار جدا، قوي قوي جدا إلى أقصى درجة. الحقيقة واحد ثاني مالي يقول في الفصيح كيف أن المجتمعين هذا مالي الشيخ محمد المامي يجيبوا شيء ثاني، يلي في يديك النواصي وحر جودك ما يتماصل، وكنت حكمته عن عاصي ما يحضر فيه ولد ماصر، يلباني في الجو اسم أخضر تجري فيه الشمس والقمر، فيهم خالقك تتفكر وانت عندك كيف الطاسة، أحكم عنك انت لك بالله يعمل بينا حواصة. يا وجهاد الظلم والضوء ونشيت من معدوم النو، بروك تتكاشف في الجو تسبق عنين الخراصة، صب علينا مطلب الله وتاكل مغادر كراسة.
1: تبارك الله عليك، جميل.
0: حقيقة الصيف كيف قلنا في البوادي شديد جدا، شديد ما أشده تعرف في البوادي، زمن السيارات قليلة والناس تعرف يعودوا ما ينحروا زمن الصيف، إيش اللي المواد الخفيفة كيف ما روح هذا وكيف المواد اللبقة.
1: وباش كان يروي العطش ديالهم
0: القرب لقرب التنوات. عندهم سكت لهم نوع من التنوات صحي. الريش قلت الريش لأن عند الأطباء محرمين الماء اللي ينقع في الحديد وفي النحاس وفي الذهب وفي الفضة. هاو الأواني ما يخالق ممنوعة. البوادي عندهم تنوات مسكوكات من طرف النصارى ما يصدوا كيف الريش الزين،
1: صحيح.
0: ذاك النوع هو لي هما ديالهم اللي يديرهم في السواقي ديالهم.
1: وشنو النوع ديال الشراب اللي كيستعملوا من غير أتاي؟ طبعا
0: الشراب تبارك الله
1: أكيد كاين الزريق
0: الزريق واللبن مرقق شوي.
1: وباش يعدلوا باش كيصوبوا
0: الزريق لا يقضوا تقريبا لترين من الماء، والله لا يجر معهم لتر من اللبن، يجر معهم لتر من لترين والله ثلاثة من الماء ولتر من اللبن. واللبن على نوعين عندهم، اللبن المخمر والتخمير، احنا نقول التطعيم مطعم تعد الشكوى خاصة بالتطعيم، يعود اللبن مطعم وزين حامض ما هو حامض كبالي، وتعد المدفافة يقلعوا يدفوها العلات ويعدلوا به الزبدة. مدفافة وحدها والشكوى الحمراء يقول لك وحدها. يقال الشكوى الحمراء ديال الطعم ودائما اللبن وطعم، لأنه دائما أحسن فيه التطعام لأنه هو الأكثر ولا بالطبع
1: الشكوى. وهذيك الحموضة ديالو راه صحية، هذيك راه نوع من البكتيريا كتكون صالحة للمعدة
0: والأمعاء، من تعود حموضة خبيثة، فهمت؟
1: صحيح.
0: أيوة يتمشاهم على ذاك الحال، إنين يجي مولانا الصيف يفرغ المير، يفرغ المير عليهم ويعود تعود المسافة 400 و500 كيلو، يقبل ثلاثة رجال المراكي ويركب عليهم ويقوموا قايسين الدشرة، وخاصهم يجيبوا الخنط ويجيبوا مارو ويجيبوا منيجة ويجيبوا اللي خاص الناس كاملة يفوقتوا عنهم التيالي 4-5 ويجوا.
1: وفي الليل كيف تشي يكون السمر في الليالي المقمرة؟ أكيد في البادية عندها طعم خاص.
0: حقيقة في الليل يعود زين حتى، واللباس ما هو خارج، اللباس قليل في الليل، الناس بتير السابي الحامي حتى.

0: بس رجع من يرجع مؤخر قليل يلبسه ولا شمية يتكي قدام الخيمة وشي يتكي وسط الخيمة والراجل عنده لا دراع دراعة وسروال والمرأة لا عندها ملحفة وحدم شي ثاني من يلبس قاع عنده لا ملحفة وحدم ذاك سمعته. وفي الشتاء أحلى بد من الدفء في الشتاء لا بد من الفرو الفرو شي كيف عايز لبسة كبيرة للجماعة بعد من الجلود الغنم قال الفرو يلبسوه ويدفي ويلاحظ عندهم قطيفة يلبسوه والله ثياب ثاني الشتاء دائما لو دارت على من لباس لباس غليظ لان يعني الشتاء ملي فتيرس يجي شديد جدا.
1: وباش باش يقصروا في الوقت ديالهم اشني هي بعض الالعاب اللي كانوا كيستعملوا في وبالخصوص في الصيف؟
0: الحقيقه في الصيف عندهم العاب العاب كيف نقولوا بالنسبه للرجال يلعبوا شنو قالوا واما وضامة اللي مسميها ضامة اسبانيا هنا في هذا الكلمة كاينة هنا في الأقاليم الجنوبية وكاينة في موريتانيا لأن
1: وهي أصلها مناش كلمة
0: أصلها كلمة إسبانية لأن خارجين لمهار هذا ولمهار يقولهم قفلة ضامة وضامة زينة وعاد زين هذاك يشبه بالمهار خارج من اللي مسألة ثانية هي شوية وعاء ثاني من الجاج بريلة كبيرة تجي تعرف شكل القفة باش ما تدقدق مظلع بالحالة مخطط متربع في التربعات حق ذيكم اللي مسمين يقولها نصر ضامة وضامة كلمة جاية من اللغة الإسبانية أصلا زين
1: وإذا هذه من الألعاب ما كاين شي نسيناه ما إلى حاجة اللي شي عنده علاقة بالصيف
0: الألعاب قلنا خريبقة وضامة ودمراو ودمراو
1: بالنسبة للعيال شنو اللي كيميز اللعبة ديال دمراو باش كتميز
0: سبحان الله العظيم سيد مراو قط لعبوها الانبياء هي ثلاث مربعات مربع البرلاني والمربع الوسطاني والمربع الدخلاني ومنين تقبض انت 12 عود ونقبض 20 بعرة منين نقال ديها ثلاثة ثلاثة من يسادوا نزرق لك نزرق واحد من العودان عندك ممتاز والله ترق انت بعرة عندي أنا إذا سادوا ثلاثة ثلاثة عودان الله ويقول لك الشيخ محمد الماضي الواجب من صفات الرحمن التوحيد كانك دمراو حررها 12 على عد العودان 20 على عد بعرها سلبيه والمعاين اللي جمع عليهم ما تقال لهم 12 دي عن الاخر ديالك اخي القوم المهم العليات يعودوا عدلين كشي قالوا كرور يعدلوا في التراب ومسيق الوادي ما هو فيها كان قليل بهم قلة الخشب وقلة السباغ وقلة الشيخ مداك والالعاب اصلا الرجال عندهم اللعبه الرياضيه عندهم طيعوز هذا الرخ على بابه وعندهم العرك وعندهم الشيء قالوا اراح
1: وهذه كلهم ألعاب بدنية هذو ديال
0: بدنية وبدوية هذه بدوية أراح هم اللي حق وشي ذاك يتمشاو ويصيبوا حياتهم صعبة زمن البوادي
1: الله لا يخطيك سي آل سعيدي محمد الحسن دائما كتجيب الجديد ومعلومات اللي هي مفيدة في طاقة الثقافة الحسنية ما باقي شيء ما تكرتوه
0: أنا قلت هنا في فصل الصيف في البوادي قدما كيف قلنا نقولوا ما أشده على أهل البوادي اللي هو هذا الصيف نقول وأحراق بوجود السيارات الناس تقترب من المرعى وتبتعد عن السواقي لأن المرعى لا يجوز أن يكون أبعد من 20 كيلومتر من أجل المروح في كل يوم الناس تورد بثلت ليالي وبليلتين وبليلة ومروح أحيانا وماء المشروب وحده يناول بالبعد وبالقرب فما أصعب الحياة في ذلك الزمن وأحرى في زمن الصيف
1: الله يحفظك مشكور حتى الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي آل سعيدي محمد الحسن في هذه الحلقة اللي خصصناها لكيفاش كان أهل البادية في الزمن الأول يزوزوا الصيف ديالهم وقضايا أخرى كتعلق بهذا الفصل ديال الصيف لا سيما في البادية اللي كنعرفوها عندها طقوسها وعندها عاداتها وطبعا كتحاول تتعامل مع البيئة اللي كتواجد فيها وندرة المياه لأن عندها ثقافة ديال تدبير ندرة المياه إذن باسمكم كنشكروا على كل ما تفضل به من معلومات قيمة
2: اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم أخبار السياسة الاقتصاد الثقافة الرياضة عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع

www.snktnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: ضيف الأسبوع برنامج التوعية بالاستحقاقات الانتخابية التشريعية. إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية. كل سبت من تنشيط أحمد العهدي.
2: مستمعاتنا مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم وبكنا ضمن سلسلة برنامجكم ضيف الأسبوع، برنامج الإلهي يرافقكم في هذه المحطة الانتخابية. يكننا نوضع بين أيديكم المعلومة الصحيحة ونقربكم من حقوقكم وواجباتكم، وياكن باش حرصا على ان تكون مشاركتكم واعيه ومسؤوله في الاستحقاقات الانتخابيه التشريعيه اللي لهي تعرفها بلادنا ان شاء الله في 23 شتنبر 2026. ولهي نخصوا هذه الحلقه ان شاء الله ربنا الموضوع عنده اهميته وراهنيته، موضوع الإجراءات والتدابير اللي تم اتخاذها يكنه يتم تأمين نزاهة الانتخابات المقبلة، وأيضا ضمان أن يكون صوت المواطن حرا وأن تمر العملية الانتخابية في أجواء من الشفافية والحياد اللي هي أصلا مطلوبة. ويكننا نكون أكثر تركيز وتعميق، جمعنا أهم الأسئلة اللي عادة كيطرحوها المستمعون والمستمعات وله نحاول نجاوبوا عليها. وهذا الغرض أنا جيت سعيد أن تحل ضيفتان على البرنامج، الفاعلة الجمعوية والمهتمة بشأن المحلي، حاصلة على دبلوم المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، وهي طالبة بسلك الماستر التربية الجمالية والتدبير الثقافي بكلية علوم التربية، فاطمة الزهراء قداح. مرحبا بك فاطمة الزهراء.
3: الله يكبر بك أستاذي وشكرا على الاستضافة، وأنا جد جد سعيدة بالحضور ديالي معكم.
2: مرحبا بك. وبنفس الحرارة كنرحب بالفاعلة الجمعوية والمهتمة بالشأن المحلي، حاصلة على إجازة في القانون الخاص، مباركة الصلاي. مباركة مرحبا بك أمتي.
3: مرحبا بك أستاذي، شكرا جزيلا على الاستضافة وتحية لمستمعي راديو إذاعة الداخلة.
2: طيب بداية فاطمة الزهراء، اش كنقصدوا فاش كنتحدثوا عن نزاهة الانتخابات؟ لان البعض يعتقد ان هذا مفهوم فضفاض وهو عنده معنى دقيق وعميق. ما كرهتش انك في بداية هذه الحلقة تقربي المستمعين من المفهوم ديال نزاهات الانتخابي.
3: فعلا أستاذي، فبالنسبة للنزاهة الانتخابية هي أن المواطن يمارس الحق ديالو في التصويت اللي هو حق دستوري. فكيفاش أنا الدستور عطيني حقي وأنا ما غاديش نمارسه كيف ما كنبغي، بدون ضغط وبدون تهديد وبدون حتى إغراء، وتكون أيضا المنافسة بين الأحزاب والمترشحين قائمين على قواعد قانونية واضحة، وأن يتم احترام لإرادة الناخبين واحتساب الأصوات ديالهم وفق القانون.
2: بمعنى آخر فاطمة الزهراء، وأعتذر عن أنني قطعتك لأنك أنت تسترسلين في الكلام، ولأن البرنامج كيحرص على التوضيح أكثر لأنه كيسعى للتوعية، وهذا الشيء علاش كنبغيو بعض نوضعوا النقاط على الحروف للتوضيح وخلق التوعية.
3: نعم. فعلا أستاذ، بكل بساطة وباش حتى المستمعين يفهموا بالضبط شنو هي المعنى ديال النزاهة الانتخابية، هو أن المعنى ديالها ما خصنيش نكون مرغم ولا عندي إكراه ولا نبيع الصوت ديالي باش أنا يعطي اصلا الصوص ديالي اللي هو حق، ولا يستغلوا النفوذ ديالهم ولا التلاعب بالارادات النخب. هذه من جهه. والنزاهه الانتخابيه هي مسؤوليه مشتركه بين الدوله والاداره والاحزاب والمترشحين والناخبين والمنتخبين وحتى وسائل الاعلام وحتى الملاحظين المواطنين بشكل عام.
2: بارك الله عليك.
3: بمعنى الا سمحتي لي استاذي، المواطن خاصو يصوت بناء على البرنامج الحكومي. انا كنمشي نشوف نبحث في البرنامج الحكومي ديال الحزب الفلاني، فعلا كنمشي نشوف الاحزاب اللي كاينين، كنشوف البرامج الانتخابيه وكنشوف اللي يناسبني، وايضا كنشوف حتى المنتخبين اللي انا كنتمي لجهه اللي فعلا كيخدموا وكيديروا واحد التغيير في المدينه ديالي.
2: كنكونوا معروفين عندهم مصداقيه
3: فعلا. وهنا كيكون عندي مصداقيه في التصويت ديالي الا جيت نصوت، لان علاش داك الانسان فاش كنصوت عليه راه كيمشي لقمه للبرلمان، وفاش كيكون هو كيعندو تاثير قوي في الصوت ديالو
2: ولا اختاريتي راه غيبقى معك 5 سنين.
3: فعلا
2: فعلا الاختيار فعلا. وما تكونش شي امور اخرى اللي ما لا تفيد. وراه الا شتي حتى في الخطاب الملكيه كيقول اختاروا الناس وتحملوا المسؤوليه ديال الاختيار، ماشي تجي غدا وتقول لا
3: لا
2: ما فين خصك تشوف البرنامج، تشوف الحزب، تشوف ذاك الشخص في حد ذاته
3: واش هو كيكون عنده واحد الفعل في الداخل البلاصه اللي كنتمي لها.
2: تماما صحيح. طيب مباركان ندور نعرف منك امتي لا سمحتي اشن هي الاجراءات اللي تم اتخاذها يكي تم الضمان ديال الحياد ديال الاداره خلال العمليه الانتخابيه، لان في اصوات اليوم للاسف كتطلق اشاعه بان الاجراءات ما كاينش تامين للحياد. اش يمكن لك تقولي في هذه النقطه؟
4: صدقا استاذي العهدي، من اهم الضمانات ديال النزاهه هو الحاجه اللي كيلح عليها عاهلنا الكريم جلاله الملك محمد السادس نصره الله في الخطب الملكيه ديالو في تامين المصداقيه، وفي ان تظل الاداره محايده ويتحمل الناخب الامانه ديالو في اختيار المنتخب المؤهل والكفء. وكذلك هناك اجراءات لوزاره الداخليه كتحرص عليها بشدة، كتمثل مثلا يعني على سبيل المثال يعني فألا يتم استعمال المرافق ولا الوسائل العمومية لخدمة مرشح أو حزب معين، ولا تفسح المجال للجميع على قدم المساواة.
2: أما باش تعطي غير المرشح أو حزب وما تعطيش الآخر هذا ممنوع.
4: نعم. فالقانون كذلك يوضع قواعد باش يمنع الموظفين والأعوان العموميين من استغلال المهام ديالهم ولا الوسائل الإدارية وفي الدعاية الانتخابية، كما يمنع منع بات تسخير الوسائل والممتلكات التابعة للهيئات العامة ولا الجماعات الترابية وغيرها لفائدة مثلا الحملات الانتخابية.
2: تماما مباركة، أكيد رسالتك واضحة ووصلت على الإدارة أنها تكون في خدمة جميع المواطنين والمواطنات ومشي في خدمة فقط مرشح أو حزب دون مرشح أو حزب. طيب بالنسبة لك فاطمة الزهراء، كيفاش يتم ضمان حياد المكاتب ديال التصويت؟ لأن بعض الأشياء قد يعتقد المواطن ربما كانت في شي حالات سابقة أو منعزلة، كيوقع كيفاش كيتم ضمان أو تأمين هذا الحياد داخل مكاتب التصويت؟
3: فعلا أستاذي، بالنسبة للمكتب التصويت هو المكان اللي كيوصل فيه المواطن والمواطنة الصوت ديالو.
2: تماما.
3: هي لحظة ديمقراطية فين كيمارس المواطن الحق ديالو. وفي هذا المكتب التصويت كيتم تعيين أشخاص مكلفين برئاسة مكاتب التصويت وفق الشروط والضوابط اللي كيحددها القانون.
2: صحيح. وهدو فاطمة الزهراء كيستفدوا من قرار عاملي
3: فعلا،
2: طبعا كيختاروا الأشخاص اللي هما فعلا معروفين عندهم هذه المصداقية.
3: حق.
2: نعم.
3: وكيكون وفق شروط وضوابط اللي كيحدد القانون، وايضا كيتم تاكيد ديال النزاهه والحياد. وايضا كتتم عمليه التصويت وفق الاجراءات دقيقه جدا جدا، ابتداء من التحقق من هويه الناخب اللي هي فين كيتم البطاقه ديال الانتخاب مع البطاقه الوطنيه، مرورا بالدخول ديالو الى المعزل اللي هو فين كيكون غير بوحدو هو الورقه ديالو اللي غادي يصوت فيها، وصولا وضع الورقه في الصندوق. والاهم انه ما كيكون حد عنده الحق في معرفة الاختيار ديالك. يعني
2: كتكتم بطريقة سرية.
3: سرية كتكون بينك وبين الورقة وانت كتحدد الصوت ديالك لما تعطي.
2: بينك وبين الله وضمير ومسؤوليتك. طبعا فاطمة الزهراء كيف قلت لي أن طبيعة الاقتراع والاختيار الانتخابي كتم بسرية تامة جدا، وهذا علاش جعلوا عكس ما مضى أن الثوب ديال داك الخيل اش كيتسمى داك الريدو اللي كيكون عادة أسود، داك الثوب ديال العزيل تم سحبه حتى لا يلجأ الناخب في أخذ صور يكأنه يبرر بها أو يثبت تصويته على حزب أو شخص معين. ده باش داروا كان شحال هذه كيكون واحد الثوب أسود كيغطيك، واش كيديروا قبل كيهز الصوره باش كيثبت الاخر، اذا باش يحيدوا داك الاحراج وداك الضغط. اولا دايرين ورا معلقين ملصقات فيهم ممنوع انك تحمل معك الهاتف النقال او انك تستعمله. اذا لاحظ كيفاش ان القوانين تتطور بان فاطمه الزهراء تتطور باش داك رفع الحرج أو لشي واحد يبغي يضغط عليك إما بالمال أو بالنفوذ وما. إذن هذا إيجابي. طيب مباركة، ما كرهتش أنك إلى حد عندك شيء إضافة في هذا النقطة اللي شرت لها فاطمة الزهراء؟
4: نعم أستاذي، ندور فقط نشير أن منع أي وسيلة تصوير أو تسجيل كالهاتف مثلا كتضمن الحرية للناخب ياك يكون حر في اختيار من يشاء دون ضغط أو إغراء.
2: تماما. طيب وردت على لسانك في آخر معرض جواب كلمة الإغراء أي الاستمالة، باش ما نقولوا كاع الرشوة ما يرى في الحقيقة نوع من الارتشاء، عطفا أو ارتباطا بهذا أشنه بالنسبة لأمباركة بالنسبة ما يعرف بشراء الدمم أو شراء الأصوات واستعمال المال، والبعض باش ما يبين كيدخلها في القهوة ديالك ولا الهدايا أو مجموعة من كلمات اللي هي غير للتحايل، كتبقى في الأخير رشوة علانية مباشرة للتأثير على الناخبين. مباركة، إذن شنو القانون وموقفك أنت من هذا النوع ديال المبادرة؟
4: هون أستاذي خاصة نعودوا واضحين،
2: وانت ما شاء الله راك تخصصك القانون.
4: هون خاصة نعودوا واضحين أستاذي، الصوت الانتخابي ما هو سلعة.
2: تمام.
4: ولا يجوز بتاتا تحويل حاجة المواطن أو فقره أو ظروفه الاجتماعية إلى وسيلة للتأثير على اختياره. ومن هون أستاذي العهدي تجرم القواعد القانونية الانتخابية مجموعة من الأفعال اللي كتستهدف التأثير غير المشروع على إرادة الناخب، بما في ذلك استعمال المال ولا المنافع أو الوسائل غير المشروعة لاستمالة الناخبين.
2: وطبعا كي اللي كيدخل عود الجانب القبلي القرابة كذا، هذه كلها لا تنفع في الأمور لأن فيها مصلحة المدينة الجهة الوطن ككل. طيب وأصلا أمباركا الناخب نفسه ينبغي أن يكون واعيا ما يلطو يبيع صوته، ولا يسمح لحد بأنه يشتري الإرادة دياله، لأن هذه مسؤولية، لأن المال قد تحصل عليه اليوم مقابل صوتك ولكن قد يحرمك غدا من حقك. هنا في نخص الناس تعرف أنك إلى خديتي ديك الزرقاء 200 درهم ولا مهما يكون المبلغ، فذاك شيء لن يساوي أن ديك 5 سنين غادي تعيش فيها واحد العذاب. إذا نختار الأشخاص وغادي نربح كتار من ذاك المبلغ إلى هو كيهتم لنا بمصالحنا.
4: حرام أنه تقرر تحدد مصير شعب في 5 سنين لقدام على ود 4000 ريال مثلا،
2: اللي هي قاع تمشي في والو
4: تمشي في تحال،
2: ومهما قاع يكون اللي يجعلها قاع تكون أكثر. مهما كان إغراء المالي فهو في الحقيقة ما لا يساوي شيئا أمام قيمة أنك تقدم خدمة وتحافظ على مصالح إما حيك أو الدشرة اللي انت فيها.

0: أوجهتك ولما لا الوطن ككل على مستوى البرلمان. طيب فاطمة الزهراء، يكننا نمر النقطة أخرى، البعض يتساءل واش فيه مراقبة، لأننا كنسمعوا أن وزارة الداخلية كتحدث على تمويل الحملات الانتخابية والمصاريف ديال المرشحين. بعض المستمعين كيتسألوا واش فيه طرق المراقبة لتمويل الحملات الانتخابية والمصاريف اللي تنصرف على المرشحين.
1: فعلا أستاذي، بالنسبة هي أصلا شيء كامل كيتعلق بالنزاهة الانتخابية.
0: تماما صحيح.
1: فهذا شيء كان ما كيتعلقش غير بيوم الاقتراع، هو عنده كيبدا ايضا الحمله الانتخابيه.
0: صحيح، وسيروره
1: كامله الحمله الانتخابيه والتمويل ديالها. ولهذا كاينين قوانين وضوابط كتنظم الموارد والحملات الانتخابيه والمصاريف ديالها، وكتفرض ايضا على المترشحين احترام الضوابط المتعلقه بالانتخابات.
0: ونضيف لده اللي قلت فاطمة الزهراء أن المحاكم المالية، وطبعا في صدارتها أو في مقدمتها المجلس الأعلى للحسابات، أن من الأدوار اللي كيتطلع بهم أو الموكولة إليه في اختصاصاته مراقبة الحسابات المتعلقة بالحملات الانتخابية وفق القانون، لأن كاين واحد لوديت كدار ديال الفحص المالي، وبالتالي راه فيه مسؤوليه في هذا الجانب.
1: فعلا راه كاين مراقبه لهذا الشيء كامل، ما كتكون شي حاجه اعتباطيه ولا عبثيه. فالهدف هو ان تكون هذه المنافسه السياسيه قائمه على القواعد واضحه، وعلى الانفاق، وعلى الا يكون الانفاق الغير المشروع او استعمال المال للتاثير على الاراده المنتخبه.
0: صحيح، وراه كيدققوا معك الحسابات كما يعرف بفلوديت بالمراقبه البعديه.
1: فيها.
0: وبالتالي راه الامور ماشي بديك السهوله. طيب دائما كنشم فيك الريحه ديال المهتمه والمتخصصه بالجانب القانوني. بغي نعرف منك مباركه الى سمع بالنسبة لما يتغلق اليوم، وهذا رشرت له فاطمة الزهراء بطريقة من طرق استغلال وسائل وممتلكات الدولة أو الجماعات الترابية في الحملة الانتخابية. تعرف مثلا فاش كيكون رئيس جماعة معينة ولا كانت عنده منصب معين، اش كيدير ديك الوسائل اللوجستية المتوفرة كيحاول كلها يوجهها للحزب اللي هو كينتمي لي.
2: نعم أستاذي، المبدأ بسيط هون، المال العام ملك المواطنين جميعا.
0: تماما نعم.
2: وليس وسيلة لخدمة حملة انتخابية، لهذا هناك ضوابط وقوانين انتخابية كتمنع استعمال وسائل وممتلكات الهيئات العمومية والجماعات الترابية وغيرها الأغراض الانتخابية لفائدة مرشح ولا حزب معين. والغاية من هذا الشيء كامل هي ضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين، وكذلك الحفاظ على حياد المؤسسات والمرافق العمومية.
0: صحيح، لأن تكافؤ الفرص هذا جزء من كيف شرط فاطمة الزهراء النزاهة ديال الانتخابات وأيضا الموضوعية والحياد إلى آخره. طيب فاطمة الزهراء، عندي لك سؤال، شنو هو دور وسائل الإعلام في ضمان نزاهة الانتخابات اللي احنا ركزنا عليها في هذه الحلقة؟
1: فاش كنذكروا الاعلام راه كنذكروا الوسيله اللي كلنا اليوم عندنا لاكسي ليها، وما كرهش استاذي تكون شي حلقه خاصه غير في الاعلام.
0: ان شاء الله غادي تجي حلقه، واظن هذه الحلقه راه
1: فعلا تغير. فعلا استاذي، بالنسبه للاعلام هو له دور اساسي في الانتخابات، هذه حاجه مؤكده. علاش؟ لانه كيساعد المواطنين باش انهم يتعرفوا على البرنامج وعلى المواقف ديال المترشحين في الانتخابات، وهذا الدور كنبغي يتمارس وفق قواعد كيف ما كنقولوا دائما، كتضمن التعدديه الانصاف والحياد.
0: صحيح،
1: وحتى ان الاحزاب والمترشحين كيعطيو فرص عادله للتعبير على البرامج ديالهم، وايضا كيستطيع المواطنين باش انهم يكونوا راي اساسي.
0: وهذا فاطمة الزهراء عذرا على مقاطعتك، غادي يبدا من مورا 9 شتنبر، وهو ديك الحملات الانتخابيه ووسائل الاعلام، وهذا موضوع حتى هو ان شاء الله نضمو في حلقه ان شاء الله.
1: فعلا استاذي، وهنا كيكون الموقف ديال المواطن مسؤول، خاصو يكون مسؤول. علاش؟ لانه ما خصوش يتيق اي حاجه.

0: كاينه في لي ريزو سوسيو بلا ما يتاكد من المصدر ديالها.
1: راه يقدر دابا كاين داك الفيك نيوز
0: فعلا
1: الاشاعات الاخبار المزيفه
0: فعلا.
1: وبالخصوص كيوظفوا داك الذكاء الاصطناعي
0: بزاف، لان علاش بعد المرات كتجبر صفحات اللي هي ماشي ديال الحزب في الاصل وكاتبين عليها سميت مثلا حزب فلان فلاني وكينشروا
1: اطار واحد الحملة الشعواء ضد
0: اكزاكتومون استاذي. فما خاصش الناس، خاص دائما يتاكدوا من المصدر.
1: تمام.
0: وايضا ما شاء الله علينا عندنا اعلام ديال بلادنا.
1: صحيح.
0: اللي هو
1: مصدر موثوق.

0: الكترونيه.
1: لا لا استاذي، خاص انسان ما يتبع اي خبر شافه ولا اي جمله سمعها راه فيها الحقيقه.
0: وهذا علاه منتي فاطمه الزهراء في اذاعه الداخله تسطر واحد البرنامج فيه عديد من البرامج اللي غادي تبقى طيله الاسبوع، والدور ديالها هو توعيه المستمعين والمواطنين بشكل عام.
1: فعلا استاذ، وهو القضية ديال الاعلام نورمالمون خص يكون نقطه ضوء باش ان توعي المواطن على البرامج ديال الاحزاب وعلى السياسه بصفه عامه. ولكن انا اللي كنشوف بحكم تانني كنستعمل تانا مواطنه كنستعمل وسائل الاعلام، فكنجبر غير الخطاب السلبي، هذا تشد في الحبس، هذا دار هذه، هذا دار هذا،
0: خطاب تيئيس والتبخيس
1: اللي كيخلي ان المواطن ما يتيقش في السياسه. ولكن انا زعما من هذا المنبر يكون برامج اللي كيستقطب ناخبين، نواب، برلمانيين وغيرهم اللي هما ناجحين في المجال ديالهم، باش الناس تعود عندهم ثقه في الناخبين ديالهم.
0: وهذاك ارجاع الثقه راه امر اللي هو مهم جدا. هذا علاه مثلا كيتقال بان ما خصنا اي حاجه سمعناها نتيقوها، خص الواحد وعندك العقل ديالك انك تقارن، وخصوصا فاطمه الزهراء في زمن ديال وسائل التواصل الاجتماعي هاد السوشيال ميديا كيف قلت، لان الاشاعه والمعلومه المضلله كتنتشر في ثواني، لان دابا داكشي كله ولا متاح. واكيد هذا الموضوع عنده اهميته، وبصراحه كنشكرك انك شرتي ليه وعطيتني فكرة أنني أعد المستمعين أننا نفرد أو نخص له حلقة خاصة. بالنسبة لك مباركة، أظن هذا الموضوع أجدر لك يستحق نديروا عليه شي حلقة.
2: طبعا طبعا هذا الموضوع يستحق يدار عليه حلقات، ماشي حلقة واحدة. من هذا المنبر كذلك حتى أنا كنتمنى أنه التوعية السياسية تكون على مدى 5 سنوات كاملة، ماشي فقط في وقت الانتخابات.
0: صحيح.
2: الإنسان يعني المواطن خاص يكون واعي بأهمية السياسة، خاص يكون واعي بالدور ديال الأشخاص اللي هو كيصوت عليهم، يعني خاص دائما ذاك
0: إذا ما نكونوش سلبيين نخاف،
2: نعم
0: نكونوا إيجابيين،
2: خاص دائما ذاك التواصل يعود بين المواطن ومن بين الناس المسؤولين عليه.
0: بارك الله عليك تماما. طيب من الأسئلة اللي عادة كيتم طرحها فاش كي يقرب هذا الموعد ديال الاستحقاقات الانتخابية التشريعية، السؤال اللي عنده لست أدري وسمعته بالملاحظة المستقلة للانتخابات، وبغيت حتى أنكم تقدموا هذه المعلومة للمستمعين، أن الدولة راه دارت أشخاص سمتهم ملاحظين وملاحظات بالإباج ديالهم بالتكوين ديالهم كيتكونوا في هذا اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، وجهة الداخلة وادي الذهب هي الأخرى. حتى بغيتك تقرب بهذا، لأن هذا دخل أيضا في المراقبة ديال نزاهة الانتخابات. فاطمة الزهراء،
1: فعلا أستاذي هذا سؤال جيد. بالنسبة للملاحظة المستقلة هي واحد الآلية مهمة لتعزيز الثقة في العملية الانتخابية. في هذا السياق كيطالع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتنسيق مع لجان ديال الجهوية حقوق الإنسان وبدور في مجال الملاحظة المستقلة الانتخابات. ومن الأمور المهمة اللي خاص الإشارة لها هو أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبتنسيق مع اللجان الجهوية أكيد خصص دورة تكوينية لفائدة الأشخاص اللي كيتم الاختيار ديالهم من أجل المشاركة ديال ملاحظي الانتخابات.
0: صحيح، وكتكون معايير دقيقة وصارمة في اختيارهم. بغي فقط معلومة مادام ترتي هذا الموضوع نوجه منها

0: يتكلم مع شي حد ولا انه يعاتبه ولا خص غير ملاحظه فقط. وكيتم الرصد ديال هاد المواقف ولا هاد الملاحظات وفق قوانين وضوابط، وكيساهم في تعزيز الشفافيه والثقه في الاستحقاقات الانتخابيه 2026.
1: تماما. طيب مباركة مدام كانت تحدثوا على هذا الجانب، وانت ما شاء الله عليك تخصصك قانوني، ماذا في الحالة فاش كيتم الحالة اللي كيتم فيها تسجيل أن مواطن أو مواطنة معينة لاحظت شي خروقات أو خرق أو ممارسة غير قانونية أثناء الحملة أو يوم الاقتراع، أشياء يعدل اللي تحط في هذا الموقف؟
2: أول شيء أستاذي، لا يتعامل مع الخرق بالصمت سواء في الانتخابات ولا غيرها، ما خصناش نتعاملوا مع الخرق بالصمت، وما خصناش نحولوه الإشاعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل ينبغي أن يسلك القنوات القانونية والمؤسسات المؤسساتية المختصة، ويقدم ما لديه من معطيات وفق الإجراءات المعمول بها. كذلك ينبغي يعني على المواطن أن يميز بين المعلومة الموثوقة وبين مجرد الإشاعة والاتهام، فلأن الانتخابات النزيهة كتحتاج المواطن كيحترم القانون وحتى هو كيدافع على القانون.
1: صحيح. إذن هذا فيه نوع من المسؤولية، لأن أصلا من رأى منكم منكرا نخسي يبين يعطي واحد الموقف معين، وهذا قانونيا نراه عنده أمور اللي كتكفلو، فجميل. ولا بغينا نعرفوا واش مسؤولية نزاهة الانتخابات تقع فقط على الدولة وحدها مباركة، ما أن هذه مسؤولية جماعية؟
2: بالتأكيد لا أستاذي، الدولة كتوضع الإطار القانوني والتنظيمي وكتوفر الشروط والإجراءات اللازمة، لكن الأحزاب والمترشحون مسؤولون أيضا عن احترام قواعد المنافسة الشريفة، والإعلام كذلك مسؤول على تقديم المعلومة المهنية المتوازنة. أكيد مثلا برنامجكم القيم ضيف الأسبوع.
1: صحيح. عبر أثير برامج أخرى
2: والله
1: أيضا.
2: والله عبر أثير إذاعة الداخلة أكبر مثال على ذلك. والملاحظون كذلك مسؤولون عن الحياد والاستقلالية والموضوعية، والمواطن كذلك مسؤول عن اختياره وعن رفض كل أشكال الضغط والرشوة الانتخابية. إذن فنزاهة الانتخابات مسؤولية جماعية طبعا.
1: إذن ما يتم الواحد فقط يقول لا هذا الشيء يعني الدولة يعني
2: نعم.
1: كذا يعني
2: نعم.
1: كل
2: جميع
1: واحد
2: مسؤول.
1: فينا مسؤول. صحيح. طيب، جرت العادة مستمعتنا مستمعين الكرام أنه عند نهاية كل حلقة كان نختموها بواحد بحال نوع من الرسالة يوجهها أحد الضيوف ديالنا للمستمعين مباشرة، وطبعا عبرهم لكل المواطنين، وبالخصوص نحن على أبواب الانتخابات المقبلة. فاطمة الزهراء، أظن أنت عندك تخصص ديال المسرح والإلقاء وفن الخطابة أصلا متواجد، خصصنا المباركة كل ما فيه دفاع ديال القانوني. أظن هذه المرة يتم اختيارك طبعا، ونستثمر أيضا قدراتك الإبداعية المسرحية. إذن المطلوب منك فاطمة الزهراء أنك تقدمي رسالة للمستمعين على شكل نصائح، على شكل رسائل، وطبعا بصوت اللي يكون مؤثر ومعبر.
3: مستمعات ومستمعين إذاعة الجهوية للداخلة، أنا كشابة اليوم في عمر ديالي 23 سنة، وحتى أنا ما كانش عندي ثقة سياسية، ولكن مشيت بحثت وقلبت شنو هما النخب السياسية، شنو هما الأحزاب، واكتشفت على أنه عندي حق دستوري لأنني خاصني نمارسه بكل شفافية وبكل صدق. لذلك أنا كندعو جميع المستمعات والمستمعين باش أنهم يمشيوا يصوتوا لأنهم راه الحق ديالهم، وبدون إغراء بدون ابتزاز. انت عندك الحق، انت انسان واعي عارف اللي عليك وعارف الناس اللي كتخدم البلاصه اللي انت الشيء. الا كان كل واحد فينا يتيق في واحد الناخب اللي كيخدم البلاصه اللي فيه، راه ان شاء الله بلادنا غادي للقدام. ما تبقاش تقولوا لا راه ماشي مشكل ديك 200 درهم اللهم هذيك ولا بلاش، لا راه انت القرار ديالك راه كيغير بلاد كامله، كيغير السياسه ديال بلاد كامله. خص ما يكونش عندك هذا الموقف لانه

0: كيأثر. علاش؟ لأن الانتخابات هي مبنية على شفافية، مبنية على الصوت ديالك. لذلك فسير قلب في الأحزاب، شوف الأحزاب اللي هي كتنتمي الفكر ديالك، اللي البرنامج الحكومي ديالها اقتنعتي به وكيهم المجال ديالك وكيهم الانتوغاج اللي انت فيه. فهنا كيكون القرار ديالك والصوت ديالك هو اللي كيغير، هو اللي كيكون منصف في هذه الانتخابات. وأنا كنتمنى إن شاء الله هذه الانتخابات تكون بكل صدق وبكل شفافية، وتكون ان شاء الله علينا بنفع، وان شاء الله بلادنا تكون غدا القدام ان شاء الله. وكل التوفيق، وشكرا، شكرا جزيلا مستمعات ومستمعين.
1: اذا شكرا لك فاطمة الزهراء، شكرا لك مباركة صلاي. بصراحة حضوركم اللي عجبني فيه تحمجي، وعندكم ما شاء الله أفكار اللي أكيد غادي تغير المواقف السلبية اللي ربما كانت في السنوات الماضية، وهذه كلها مؤشرة خير. لهذا نقول ختاما أختي المستمعة، أخي المستمع، صوتك أمانة فلا تبع، صوتك مسؤولية فلا تترك أحدا يصادره، وصوتك حر فاجعله اختيارا واعيا ومسؤولا. كنتم مع برنامجكم ضيف الأسبوع، فإلى حلقة مقبلة نواصل فيها معا التعريف بحقوق الناخب وواجباته، لأن المواطن الواعي هو أول ضمانة لانتخابات نزيهة. دمتم في أمان الله.

0: ضيف الأسبوع، برنامج التوعية بالاستحقاقات الانتخابية التشريعية. إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية. كل سبت من تنشيط أحمد العهدي.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

جوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغرفة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: سي محمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: عمر راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية، ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

بدأ حوادث هذه المسرحية في ليلة من ليالي سنة 1492 ميلادية، في الليلة التي دخل فيها الجيش الإسباني غرناطة. وكان كريستوف كولومبوس آنذاك يزعم أن يقوم برحلته الثانية للوصول إلى جزر الهند الشرقية عن طريق الإبحار غربا. هذه كلها أحداث تاريخية صحيحة لم يبتدئها خيال أوجين أونيل، إلا أن هذه الحوادث ترتبط في المسرحية بأسطورة تاريخية مشهورة آمن بها الناس في فترات من تاريخ البشرية، تلك هي أسطورة ينبوء الشباب. كان الناس يؤمنون في قديم الزمان بوجود ينبوء يعيد الشباب إلى من يشرب منه أو يستحم فيه، ويقال إن الإسكندر الأكبر ورجال جيشه استحموا فيه وشربوا منه. والينبوء في المسرحية رمز لذلك اللغز الذي حير ألباب البشر، ذلك اللغز الذي يكمن فيه سر الحياة والموت.

0: الإخوان.
1: أيتها السيدة الجميلة، إنك تسبغين علي شرفا لا أستحقه.
0: أعفني من سخريتك يا أخوان.
1: ماريا،
0: أخوان، لقد اضطررت إلى المجيء، كان لزاما أن أتحدث إليك على انفراد، هذه فرصتي الوحيدة، سأترك البلاط غدا. يا لي من حمقاء أن أحبك يا أخوان.
1: لم تنطقي هذه الكلمة من قبل، لقد كنت دائما صديقة لي، لماذا تحطمين صداقتنا النادرة من أجل كلمة يتصدق بها كل منشد جوال؟ الحب، الحب، إننا نزعم أن الحب وحده هو السبب الذي نعيش من أجله. ما أسخف هذا، إن الحياة أنبل من ترهات الشعراء، وإلا فهي لا شيء.
0: لو كان عليك أن تحارب من أجل الحب كما تحارب من أجل المجد.
1: اغفري لي، أنا أفضل الموت على أن أجلب الأسى إلى قلب طيب كقلبك. إنني أدرع إليك أن تبقيني إلى الأبد في قلبك، ولكن كصديق كما كان الأمر دائما.
0: أدعو الله أن يحيطك علما بأسرار القلوب.
1: وإذن فستغادرين البلاط؟
0: لقد أجابتني الملكة إلى رغبتي في الاعتزال والعودة إلى قرطبة، لقد سئمت البلاط، أنا أتوق إلى الأشياء البسيطة، فما أنت فاعل الآن يا أخوان؟
1: السلام معناه الركود، فرسان يستريحون في استرخاء وأغاني وورود ذابلة، أما أنا فلا بد أن أمضي في سبيلي.
0: إلى أين تذهب؟
1: ربما ذهبت مع هذا الرجل القادم من جنوة، كريستوف كولومبوس، حين يقلع باحثا عن الممر الغربي إلى كاتاي.
0: ولكنهم يقولون إنه مجنون.
1: سواء كان مجنون أم عاقلا فإنه يحلم بالمجد. سمعت أنه يعد العدة ليفتح لأسبانيا مملكة خالي الأكبر التي رآها ماركو بولو.
0: أتتخلى عن مركزك في البلاط الآن؟ ما من أحد يحطم حياته هكذا دون تعقل إلا أن يكون قد انتابه اليأس. لابد أنك هاري.
2: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر

0: استمعتم لأذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم.
1: يبون من الحب، أهي امرأة تسأر للنساء؟ أخبرني ما اسمها.
2: الحب دائما ألا يمكن أن يوجد في نظرك دافع آخر؟
1: أنت تهزأ بي فيما تدعي من ازدراء للحب، هل تظنني غبية؟ أما أحببت أخريات؟ إنني أستطيع أن أعد 10.
2: ماريا،
1: أتظن أنني لم أتكهن بالحقيقة؟ كانت الأخريات في سن الشباب، بينما أنا وحبي يبدو لك جديرا بالرثاء.
2: كلا أيتها الصديقة العزيزة، كلا أقسم لك على ذلك، إنما تسمينه حبا لم يكن أكثر من زوات طارئة، أحلام ليلة أو ليلتين، مغامرات، وربما كانت لفتات غرور وخيلاء، لكني لم أشعر بالحب أبدا. بلادي هي خليلتي التي أمنحها حبي، أتفهمين الآن؟
1: كلا يا أخوان، أنا أدرك أني أتقدم في السن، وأن الحب قد انتهى أوانه بالنسبة لي، وإنني أشقى في وحدتي. لو الله قد وهبني طفلة. لقد أحببتك يا أخوان منذ سنوات، ولكني لم أجرأ على أن أطلعك على سري إلا في العام الأخير، عندما دب اليأس إلى قلبي وهو يشعر بالشباب يولع عنه. والآن وداعا حتى تقضي إرادة الله بالموت، يجب أن نلتقي ثانية.
2: شد ما أتمنى ولم تقولي هذا.
1: إذا كنت ما تزال صديقي فلن تتمنى ذلك، لقد كان هذا آخر ما أكفر به. والآن وقد أخبرتك فإني أشعر بالحرية، لأن قلبي مات ولم تعد لي غير روحي، وهي التي تعرف محبة الله التي ترحم ولا تعذب. وداعا مرة أخرى يا أخوان، سترحل بعيدا جنديا من جديد، ستكون صلواتي من أجل نجاحك.

0: كنا نتحدث عن حروب قادمة، ولكن مع من؟
1: مع أي خصم؟
0: ولكن اطمئن، أنا أظن أنها ستدور في بلاد تقع وراء بحار غربية، شبانجو وكاتاي، مدن الذهب التي رآها ماركو بولو.
1: ولكن ما الذي سيقودنا إليها؟
0: كريستوف كولومبوس طبعا.
1: هذا الصعلوك من أبناء جنوة، هذا يقود إسبانيين، إنه رجل مجنون، إنه يزعم أن الأرض كروية كالبيضة.
0: وقدرته اليوم كان ممتطيا بغله الذي فتكت به البراغيث، وكأنه أحد القياصرة في موكب النصر. كانت عيناه مليئتين بمدن الذهب.
1: أخوان، أنت تطفئ عليه خيالك، هذا الرجل معتوه.
2: بل أنت هو المعتوه إذ تظن هذا، هو الذي سيكشف لإسبانيا الطريق الغربية إلى الشرق.
1: أراهن أنك لن تقبل الذهاب معه حتى مقابل ذهب جزر الهند.
2: ستخسر الرهان.
0: أنا أنوي الذهاب معه فعلا، ولكن ليس في رحلته الأولى، فإنني لكي أضع سيفي رهن عمل كيفما كان لابد أن أضمن أنه سوف يكون لمجد بلادي.
2: إنهم يقولون إنه في بلد بعيد من بلاد الشرق، كاتاي أو شيبانجو لست أدري، توجد بقعة جعلتها الطبيعة بمعزل عن البشر وباركتها بالسلام، إنها غيضة مقدسة، كل شيء فيها يعيش في ذلك الوئام القديم الذي كان من قبل أن يظهر الإنسان على الأرض. استقر فيها الجمال رائعا أخاذا، كل صوت موسيقي للأذن، وكل منظر بهجة للعين. الأشجار تثمر فاكهة من ذهب، وفي وسط الغيضة ينبوع.
0: ينبوع؟ هو الينبوع الشهير الذي طالما سمعت عنه، ينبوع الشباب.
2: هو بعيني ينبوع الشباب، ولقد عرف حكماء هذه البلاد النائية ذلك الينبوع منذ عصور بعيدة، وهم يجعلون زيارته قبلتهم الأخيرة عندما يرهقهم العمر، فيشربون منه وتسقط عنهم الأعوام كما يتهذل الثوب العتيق، ويعود الصبا إلى الذهن والبدن. هذه حكاية الينبوع يا صديقي، ولكنه يحكى من الصعب العثور عليه، فما يكشف الينبوع عن نفسه إلا للصفوة المختارة من الناس.
1: إنك والله تهزأ بنا.
2: هيا بنا لنذهب جميعا إلى كاتاي مع الدون كولومبوس. لكم أن تحرثوا الأرض وتحفروها هناك بحثا عن الروث، أما أنا فسأبحث عن هذا الينبوع.
0: كانت أغنية الينبوع تطربني إلى أن جئت وحولتها إلى هذا العجائز.

بعد عام أقلعت سفينة من إسبانيا معقود عليها لواء الكولومبوس، وسارت تمخر عباب البحر متوجهة إلى جزر الهند الشرقية عن طريق الإبحار غربًا.

0: ليس لنا أن نتساءل بأن مشروعه خدم أسبانيا خدمة طيبة، وهو الآن قائدنا ويكفينا هذا.
1: اطفئوا المصباح ودعونا ننام وسيوقظنا الفجر.
2: انظر إلى هؤلاء الأغبياء، إنهم لقادرون على النوم والشخير حتى يوم الحساب. لماذا تحلم بكثائي والمجد؟
0: كلا، عندما نزلت سمعت اسم فيسنتي وإشارة إلى مولود. ماذا كنت تقول؟
2: شائعات قرطبة، وروت لأمي أن ماريا كانت تقيم الصلوات عسى أن ترزق وريثة، وتقول الشائعات إن الدعوات قد أجيبت.
0: فليحقق الله هذا، ستكون سعيدة إذن.
2: مفخرة واحدة ويصبح البلاط كله من جديد بين قدميك.
0: سنكون بعيدين عن أسبانيا، والبعيد عن العين بعيد عن القلب، وسيكون كولومبوس الملك هنا.
3: هل تسير في الطريق المرسوم؟
4: قربت إلى الغرب يا سيدي.
5: وما يطلع هذا الفجر؟ أيها الأب ميناندز، هل أنت مستيقظ؟
6: أنا يا صاحب السعادة.
5: لا بد أن هناك خطأ في خريطة توسكانيل. كان ينبغي أن نرى البر منذ وقت، إن الكثير ممن يرافقون يعتبرون هذه الرحلة وسيلة يسيرة للحصول على الثراء الوفير، لا جهادا مقدسا في سبيل المجد الإلهي.
6: إنهم ذو شجاعة، وقد أثبت كثيرون منهم مقدرتهم في الحرب، خوان بونس دي ليون مثلا.
5: إن روحي يثقلها عبء لا تطيقه.
2: أترغب في الاعتراف؟
5: الاعتراف أجل، إن أفواه الناس مكتظة بالأكاذيب ضدي. يقولون إن ما طلبته لقاء اكتشافي يثبت جشعي ووضاعتي. هؤلاء الأوغاد ماذا يعرفون عن قلبي؟ أمن أجل نفسي أريد الثراء؟ إن في قلبي حلما يا أبتاه.
6: إن مثل هذا الطموح يرفع منزلتك.
4: الأرض
0: هناك، إنني أراها في حالة من الذهب والأرجوان.
4: إنني أراك فاشب بردو. أين المدن الذهبية؟ جزر الهند، جزر التوابل، أرض مركب فلو.
5: صمتا، قلت لكم صمتا. الأرض أرض الله، فلنرفع شكرنا لله.

0: بعد 20 عاما أو نحو ذلك، يجلس الفارس خوا على المقعد الحجري في فناء قصره أمام النافورة، فهو اليوم حاكم بورتوريكو. وجهه الآن يحمل معالم السن والغضون والدمور. شاب شعر رأسه ولحيته، عيناه تحدقان أمامه غارقتين في حلم فاشل. يدخل عليه الأب لويس.
1: هذا أنت أيها الأب الموقر.
2: أجل أيها الحاكم العظيم، أنت تبدو كطفل ساخط يا أخوان. هيا، لم يحن الوقت بعد وقد انقضت سنوات. لقد كنت دائما تحلم بك ثاي، وأنا بما كنت أحلم؟ ماذا فعلت بحياتي؟ لم يكن هناك معنى لحياتي حتى بالنسبة إلى نفسي، إلى أن هداني الله لإرادته المقدسة. أنا الآن أعيش في رحاب الحق. لكي تملك شيئا لا بد أن تنبذ شيئا.
1: ما أصحف الحياة لو كان ذلك حقا. أنا أخوض المعارك وأنتم أيها الروبان تسرقون الغنائم. أنا أحاول أن أبني فتقيدون أنتم يدي وتهدمون.
2: أنت تتحدث عن دييغو وأمثاله؟
1: أنت تستخدم الرحمة في تحويل الناس إلى المسيحية وهو يستخدم القسوة، لكن النتيجة واحدة. إن عملية تعميد الهنود هذه، عملية قصرهم على ازدراء الصليب رغم أنوفهم، ثبت أنها غلطة بشعة. لقد سحقت أرواحهم وأضعفت أبدانهم، وأصبحوا الآن عبئا على أسبانيا بدل أن يكونوا لها خداما نافعين.
2: لقد سحقهم جيشك أولا.
1: كان ينبغي أن نفتح بلادهم وما كنت لأزيد عن ذلك. ها نحن نتناقش في هذا الأمر للمرة الألف. لقد فات الأوان ولم يعد للكلام جدوى. نحن نفعل ما ينبغي علينا، وستوارى الرمال أجسادنا وأفعالنا. إنه يوم قائد الحر لا يطاق. هات الأنباء. أيصل اليوم ذلك الأسطول القادم من أسبانيا؟
2: وقد رأيتهم الآن مبحرين نحو ميناء بكل سرعة، سيلقون مراسيهم عما قليل.
3: أنا طالب بتنفيذ العدالة في هذا الندل.
1: تطالب؟
3: يا صاحب الفخامة، أرجو تنفيذ العدالة، وليس للكنيسة أن تقف موقف الرجاء.
1: ما جريمة هذا الهندي؟
3: قبيلته ترفض أن تدفع الضريبة، وهو نفسه قد تجاسر ورفض التعميد المسيحي.
1: سأستجوبه أنا. يمكنك أن تنصرف.
3: نعم يا صاحب الفخامة.
1: ألديك أنت أيضا جريمة ضد هذا الهندي؟
4: ألتمس العدالة. هؤلاء الأندال لا يريدون أن يدفعوا ما عليهم من ضرائب، ونحن الذين نملك الإقطاعات لا نستطيع أن نجعلهم يعملون فيها إلا باستخدام القوة التي قضيت أنت بالحد منها. فلما إذن لا تعاقبهم بأن تجعلهم يعملون لدينا وفاء لديونهم، وبهذا تدفع للحكومة أنصبتها، ونحن نجد عمالا لمناجمنا وحقولنا.
1: ليست هذه فكرة مبتكرة يا أبيدو. أنت تعلم أن هذا هو نفس الخطأ الذي ارتكب في مستعمرات إسبانيولا. أن ذلك معناه الاستبداد، وهي وسيلة تطغى على الغرض المنشود منها. أن الهنود يموتون تحت السياط ومعهم تموت أعمالك. أتظنني كولومبوس حتى تطلب إلي ارتكاب هذه الحماقة؟
4: هل ترفض؟ خذ حذرك يا أخوة، سيأتي يوم الحساب عندما يعود دييغو من إسبانيا.
1: دييغو؟ ماذا تعني؟
4: لا شيء، وداعا يا دون خوان.
1: هذا هو جزائي، تبا لذلك كله. وما الفائدة؟ لقد نسيتك. ألست أنت نانو، زعيم آخر قبيلة قهرتها؟ تكلم.
5: كانت الشياطين تحالفك، حرقت وقتلت نساء وأطفالا، قتلت زوجاتي وأطفالي.
1: هذا مخالف لأوامري، ولكن مرة أخرى ما الفائدة؟ لقد فات الأوان. ألم تسمع أبدا عن كثاي وشبانجو؟ أتعرف بلادا واسعة تقع إلى الشرق وفيها ناس كثيرون، أخرى كبيرة بها أسوار عالية وذهب كثير.
5: أجل، سمعت.
1: وأين هي؟
2: هناك حيث ينبوء الشباب، هناك في أرض الأحلام.
1: إنهم يقولون إنه توجد أسطورة عن ينبوع مماثل، إن صديقي هذا استبد به القلق في انتظاره الخلود في السماء، وهو يفضل أن يفوز بذلك هنا على الأرض.
2: أخوان،
1: فهل أخبرته أيها الزعيم عما إذا كان هناك ينبوع يستطيع المسنون من الرجال أن يستحموا فيه ويشربوا منه فيصبحوا شبابا مقاتلين من جديد؟
5: أجل، هكذا يقولون، ولكن ليس هنا بل في وطني، وهي بلاد لا نهاية له. لقد روى قساوستنا هذه القصة وكنت صغيرا عندئذ. لقد أسرت في الحرب وجاءوا بي إلى هنا، وتبناني أحدهم ولم أعد أبدا إلى بلادي.
1: هكذا؟ وأين هذه البلاد؟ موطنك؟ وأين كتاي والينبوع؟ أهو هناك؟
5: نعم، إن قومي يسمونه ينبوع الحياة.
2: اسم جميل، وما أظن أحدا يستطيع العثور عليه.
5: هؤلاء الذين تحبهم الآلهة يستطيع

0: يجدوا.
1: إن حيلة الشعراء التملص من الحقائق على أي حال. هذا دليل جديد على أن كاتاي قريبة.
2: لقد ألقى الأسطول مراسياه وسيأتي دييغو. إذا استطعت أن تعهد إلي بهذا الهندي فسأحاول إدخاله في الدين المسيحي.
1: لابد أن يذهب إلى السجن على ذمة التحقيق في هذه القضية، ولكن يمكنك أن تروده هناك. اسمع، إذا ثبت أنك شجعت التمرد على أسبانيا فستشنق، أما إذا كانت تهمة أخرى فسأحاول إنقاذك. أيها الحارس، احتفظ بهذا الهندي. ديغو، هل سمعت أفيدو يهددني به؟ أية مكيدة أتى بها من أسبانيا هذه المرة يا ترى هذا العنكبوت الملعون؟ سيفسد تآمره كل ما قمت به هنا، والمعركة لا أمل فيها. إن أسلحته همسات وأراجيف، وحيالها يقف الرجل الشريف أعزل من السلاح. أسأل الله أن يكون هذا الأسطول قد جعل لي تفويضا ملكيا باكتشاف بلاد جديدة. إذن لسافرت غدا إلى كاتاي أو إلى القمر.
2: حارب، معركتك هنا، هذه بلدك، أنت الذي فتحتها.
1: كولومبوس هو الذي اكتشفها، وما زلت أشعر بأثره هنا يخنق أنفاسي كأنه ضباب أسود.
2: لقد مات، فاعف عنه، لقد تحمل من المظالم ما أعجزه أن يكون عادلا.
1: كيف يمكن لكبريائي أن تعفو؟ لقد ظللت سنوات أعمل في المواقع النائية، لقد تجاهل كولومبوس خدماتي وحكم علي بالخمول، فلم يرد لاسمي ذكر ولا مرة واحدة في تقاريره لأسبانيا. لماذا لا أرحل أنا للبحث عن كاتاي؟
2: إخوان،
1: لا تخف، فلن أحجر جزيرتك الغالية. إن هذا التفويض الملكي لن يأتي أبدا، وحتى إذا جاء فإن هناك عقبة. لقد فات الأوان، وكثاي أبعد من أن أبلغها، والتعب قد نال مني أكثر مما أطيق، ولقد طال قتالي مع توافي الأمور حتى أصبحت تافها. صدعت روحي في أغلال 20 عاما، فهي اليوم تجنح إلى قبول هذه الأغلال طالبا للسلام. لو استطعت فقط أن أشعل النار القديمة، لو استطعت أن أكون مرة أخرى ذلك الرجل الذي حارب أمام غرناطة. لقد بدأت أخشى فشلا آخر. أنا الآن أكبر سنا من أن أجد كاثاي.
3: ما الذي أسمعه؟ أنت أكبر سنا؟ كلا كلا يا أخوان، ما هذا القول إلا باطل. أما لي عندك من تحية أيها الصديق القديم؟
1: ومن ذا الذي يتوقع أن يراك هكذا تدخل دون إعلان بعودتك؟
3: شوقي لرؤيتك. لدي أخبار عظيمة، وكثيرا ما تحدثت إلى الملك عنك، وهو الآن يقدرك أعظم تقدير. أجل، وكدليل على رضاه فإنني أحمل لك نبأ سيدخل السرور إلى قلبك، إلا أنني أعتقد أنه يجب علي ألا أبوح به وأن أترك هذا لشخص أعلى مني قدرا.
1: أنا أكره الأسرار والألغاز.
3: سأعطيك إشارة تفصح عن اللغز احتراما للشيخوخة التي كنت تبكي عليها الآن، إنها فرصة تساعد على الترحاب بالشباب، والجائزة كنت تتلمسها طوال حياتك في جزر الهند، جائزة أقرب إلى قلبك مما كانت الخمر عند لويس قبل أن يتوب. الآن عفوا إذا تركتكم، على أن أعد العدة لهذه المناسبة الكبيرة.
0: إنه يريد أن يتخلص منك يا دون خوان. أنت تقف في طريقه بسياستك في الإيمان بالرحمة والتسامح، وهو يريد أن يكون جبارا مطلق التصرف ليلجأ إلى الاستعباد والتعذيب والتنكيل بالهنود، ولكنه يخشى أن يحاربك حربا صريحا. وهل توجد خطة أبرع من أن يبعث بك بعيدا وأنت راض معترف بالجميل؟
1: إذن فسأراوغ هذا الثعلب. لا إرغام في مثل هذا التفويض، ولكن ذلك أعظم أمل ليتحقق بعد فوات الأوان. لا بد لي أن أجد كفاي، هذا إذا كان بها ينبع الشباب ذلك الذي تتحدث عنه.
0: أسمع ناسا قادمين، يجب أن أذهب، إن رؤيتهم لنا معا تزيدهم حقدا وضغينة. كن حازما أيها الصديق القديم مهما يحدث.
4: دون خوان، إنها أنا يا دون خوان.
1: ظننتك روح النافورات أيتها السيدة الحسناء، إنك تسبغين علي شرفا لا أستحقه.
4: ألا تعرفني؟ عجبا، أنا بياتريز. ألم ينبئك الأسقف من أندس؟
1: لم ينبئني عنك يا سيدتي الجميلة.
4: أنا بياتريز دي كوردوفا،
1: ابنة ماريا. أنت
4: لقد ماتت منذ عام، وأنا الآن في رعايتك. كانت هذه رغبتها الأخيرة، وطلبت إلى الملك أن يبعث بي إليك هنا، فطلب إلي أن أنتظر حتى يقودني الأسقف إليك، وحملني أيضا هذه الهدية، قال إنها أعز أمنياتك.
1: التفويض باكتشاف كثاي.
4: نعم، وأنت تستطيع أن تنجح في العثور عليها بينما فشل الآخرون، أنا أعلم هذا، لقد كنت عندها المثل الأعلى للفروسية الإسبانية. كانت دائما تقول إنك أول من يصل إلى كاتاي.
1: كانت تتكلم عن الرجل الذي عرفته حين ذاك، إنها تبعث إلي بك. وأنت أيها الشباب أتراها تتهكم علي.
4: دون خوان، أنا أتذكر شيئا أوصتني ألا أنساه حين ألقاك. لقد قالت: أعطيه العطف والحنان وفاء لدينه علي، إذ أنقذني من أجلك. وقالت إن هذه الكلمات سر لا أطلع أحدا غيرك عليه. ماذا كانت تعني بهذا يا دون خوان؟
1: العطف والحنان. أتأتين بهذا يا بياتريز؟ كلا كلا، لا تفعل يا بياتريز، هذا معناه الضعف. هاتي للماضي بدلا من ذلك، ردي إلي الرجل الذي عرفته أمك.
4: أنت أكبر سنا مما كنت أتصور يا دون خوان.
1: ليس في قولك هذا عطف ولا حنان. الشباب إنه درع من الفولاذ اللامع، كان ذلك منذ وقت طويل سيف وضاء، الضحكات فوق ضجيج المعركة. كان ذلك منذ وقت طويل يا بياتريز. مرحبا بك يا عزيزتي في بورتوريكو.

0: بدأت أظن أنك لن تحضر أبدا. ما الأخبار؟
1: الاجتماع منعقد. لقد تجمع الجيش كله في القلعة خارج البلد.
0: عظيم. إذن فالأمور تسير وفق خطتي.
1: إنهم جميعا متفقون على أن الدنخوان يجب أن يتنازل عن التفويض.
0: إلا إذا أقلع باحثا عن كثاي على الفور.
1: نعم، فهم يتحرقون جنونا إلى الذهب، ذلك الذهاب الذي أطلقت أنا الشائعات بوجوده هناك حسب تعليماتك.
0: وهكذا نتخلص من دنخوا وكل العناصر الساخطة في الجزيرة بضربة واحدة.
1: ولكنهم يطالبون أيضا بأن يحرق الهندي نانو، حيث يعتقدون أنه سحر الحاكم، ويعلمون بمقابلات نانو السرية مع الدنخوان.
0: ما الذي أخبرهم؟
1: هذا الشخص الذي أمامك.
0: أيها الأحمق،
1: ولكن هذا الندل لا يزال يرفض التعميد المسيحي.
0: هذا هو الوقت المناسب لمناقشة قضية هندي فرد. أيها الأبله، أتعلم مثلي تماما أنني أهدف إلى مهاجمة دنخوان في قضية واحدة، قضية واحدة فقط، هي عدم إبحاره للبحث عن كتاي بعد وصول التفويض الملكي.
1: إن الدنخوان لم يعد كما كان منذ أن سحره نانو.
0: أيها الأحمق، ومع ذلك فهناك حقيقة فيما تقول. لقد أصبح ضعيفا. هيا استدعي لي دنخوان على الفور.
2: لا داعي إلى أن توفد لرسوله.
0: هل سمعت؟
2: ما صرحت به فقط. هل أنا راهب يتسمع على الناس من ثقب الباب؟ ولكني أعرف دسائسك. اجتماع الضباع العاوية هكذا. لقد سمعت الشائعات كما ترى. أنت تريدني أن أرحل بناء على مطالبهم، وبذا تتوفر لك الحرية لتحكم هذه الجزيرة باسم الشريعة المقدسة، أليس كذلك؟
0: لقد فقدت رشدك. أنت لا تدرك أن الأمور قد بلغت أوج التأزم، والحكم قد انزلق من بين أصابعك، وأنت تلهو بدور الأب الحنون.
2: أقول لك ثانية يا دييغو، سأرحل عندما أشاء أنا لا أنت.
0: لقد ظللت تكرر هذا القول دائما، ومع ذلك فإن اعتزالك قد جعل لدينا الدمار. جنودك وبحارتك يتمردون علانية، ألم تعدهم بكثاي؟
2: أنت الذي وعدتهم بها باسمي أيها الخسيس لكي تضمن التخلص مني.
0: لقد وعدتهم بذلك لأنني ظننت أنك ما تزال دنخوان بونس دي ليون، ولكنك لم تعد ذلك الرجل.
2: حذار يا دييغو، إن المسح الذي ترتديه لن يغفر لك مثل هذه الإهانات.
0: اغفر لي يا دنخوان، إنني أهينك من أجل صالحك، فلتمضي نحو أكبر انتصار لك.
2: سأرحل.
1: إنه يزور نانو كل يوم، انظر إلى عينيه، إنه مسحور.
0: هدوء يا كويسادو، هذه المقابلات غامضة يا أخوان.
2: أنا في حاجة إلى معلومات دقيقة في رحلتي، لا يستطيع أحد أن يقدمها إلي غير نانو، ولهذا تأخرت.
0: هكذا؟ لقد ظننت أن محبتك لبياتريز هي التي عاقتك.
2: كلا كلا.
0: ولما هذا العنف؟ هذا أمر طبيعي جدا، لقد كنت تعيش وحيدا، فإذا ما وجدت ابنة في شيخوختك.
2: ابنة؟ كيف يمكن؟
0: كانت تنظر إليك دائما باعتبارك بطلها، باعتبارك الأمر العظيم في حياتها. لابد أنها تعجب الآن من ضعف الشيخوخة فيك.
2: أتجرؤ على إغاظتي باسمها؟ سأرحل، أقول لك سأرحل. كفى كفى يا دييغو، سأفعل ما أريد وفي الوقت الذي أريد.
0: كان ينبغي أن أفعل هذا من قبل،
3: ولكن من كان يتصور أنه مسحور بالتأكيد.
1: نعم،

0: تتكلم.
1: ولا كلمة واحدة يا سيدي.
0: إذن فأنت لم تستطع.
1: حاولت معه جميع الوسائل التي أعرفها، ولكنه مصنوع من فولاذ.
0: أيها الكلب، اذهب أنت وتولى الحراسة فوق.
1: نعم يا سيدي، نعم.
0: لماذا تنظر إلي يا نانو؟ لا أستطيع أبداً أن أقرأ ما في عينيك، إنهما تريان عالم آخر. ماذا تكون أنت؟ أنت لحم ودم، ولكن ليس مثل لحمنا ودمنا. أم أنت من طين آخر؟ إنني ضائع أعمى في عالم تزيغ فيه عيناي على الأمور السطحية دون أن تنفذ إلى الأعماق. أي قيم تمنحك قوة الحياة؟ أجيب. لابد أن أعرف الألفاظ التي أستطيع أن أتوسل بها. أجبني أيها الكلب، لابد أن أجد العزيمة على العمل، وإلا فالعار في انتظاري.
2: إن الآلهة غضبة.
0: تتكلم أخيرا. نانو، لماذا بقيت صامتا أتوسل إليك؟
2: لقد أصمت الآلهة أذنيك.
0: خوان بونس دي ليون يعذب أسيرا لا حول له. لماذا دفعت بي إلى مثل هذا العار؟ لماذا لم تجب على سؤالي؟
2: لقد تعب لساني. لقد ظللت شهرا بأكمله أجيب على الأسئلة وكل يوم.
0: ولكنك كذبت. أجبني، أين الينبوع؟
2: وحدها تعالى.
0: نفس الأكدوبة. لقد أنبأتني أولا أن رجال قبيلتك السابقة كانوا يعلمون. لابد أنك تعلم. هذا هو انتقامك لموت زوجاتك وأطفالك. ينبغي أن أقسم لك ثانية أنهم قتلوا رغم أوامر الصارمة. سأمنحك من تشاء من كل نسائك في الجزيرة. سأمنحك حريتك، سأعيد إليك أرضك. أيها الكلب، سأحرق هذا الازدراء من عينيك. نانو، أنا أحترق كأنني في الجحيم. إما أن تتكلم وإما أن تموت.
2: ما هو؟
0: أنا أيضا سأموت. لعل في القبر سلاما وسلوى. أنت أحمق يا نانو. لو قبلت مساعدتي لجعلتك مرشدا للأسطول تقودنا إلى بلادنا، فإذا عثرنا على الينبوع أصبحت حرا. أما تشعر بالحنين أبدا إلى موطنك؟
2: أزار. وطني بلد المحاربين العديدين.
0: أتساعدني؟ قل لي.
2: الآلهة وحدها. سأرشدكم، ولكن تذكر أن الطريق طويل.
0: أخيرا، ماذا يهم طول الطريق أو مشقتها؟ قسما بدم المسيح، إنني لا أشعر بالفعل بحياة جديدة. إرادة الحياة، أستطيع الآن أن أغزو.

أربعة أشهر يتوجه الجيش تحت قيادة دخوة للبحث عن مدينة الذهب وشباب كاتاي. ولقد رافق الجيش في هذه الرحلة رئيس قبيلة هندية نانو. ولما وصلوا إلى شاطئ من جانب فلوريدا، اقترح نانو على دخوة أن يذهب وحيدا لقبيلته ويحاول إقناعها بالسماح للجيش الإسباني أن يدخل الجزيرة دون حرب ولا قتال.

0: Pedro olha aí. Caído! Caído!
1: أيكون الأخ عدوة؟ هذه بلاد آبائي. أنا نانو، أحد أبناء بوانو الذي كان زعيما.
0: كلماته صادقة، وإلا فإن روحا شريرة تتقمص بدنا. هل أنت من بلاد الموتى؟
1: أنا من أرض الأحياء. إنهم لم يقيدوني، حسبوا أنني أخاف البحر. أنا قادم لتحذيركم. سبحت في الزوارق الكبيرة، إنها سفن الإسبان الحربية.
0: من هم هؤلاء الإسبان؟
1: إنهم بشر يموتون إذا جرحوا. وجوههم بيضاء ولكنهم أشرار، يرتدون قمصانا لا يمكن للسهام اختراقها. معهم عصي غريبة تبصق نارا وتقتل.
0: أليس لهم إله؟
1: إلههم شيء من الأرض، هو هذا،
0: مصنوع من الذهب. الذهب مقدس عند الشمس.
1: حكماؤهم يتحدثون عن إله جاءهم منذ زمن بعيد في صورة بشر، علمهم أن يحتقروا الأشياء، علمهم أن يبحثوا عن الروح في الأشياء، فانتقموا منه وقتلوه وعذبوه وقدموه قربانا لشيطانهم الذهب. عقدوا صليبا من قطعتين كبيرتين من الخشب، وغرزوا عصيا صغيرة في يديه وقدميه وسمروه.
0: يعذبون إلها؟ كيف تجاسروا؟
1: شياطينهم كانت تحميهم، والآن يحملون أينما ذهبوا صورة للإله وهو يموت. يفعلون ذلك لإثارة الخوف، يأمرونك بالخضوع لهم، بينما ترى أنه حتى الإله نفسه قد عذب هو أيضا عندما كافح شرورهم، ولكنني رفضت.
0: إذا كنت قد تحديتهم ورفضت الإدعان، فكيف بقيت حيا؟
1: أنا أكثر منهم دهاء. إن لهم زعيما عجوزا عليه لعنة بالجنون، حددته عن ينبوع الحياة وقلت له إنني سأجده له.
0: الآلهة وحدها هي التي يمكنها أن تكشف عنه. لماذا كذبت هذه الكذبة؟
1: الانتقام. لقد وضعت خطة. هل يوجد ينبوع قريب من هنا؟
0: نعم، في الغابة.
1: حسنا، أصغ إليه. هذا الزعيم المجنون أقواهم جميعا، وبدونه يصبحون جميعا جبناء. سأقوده غدا في الليل إلى الينبوع، ويجب أن تظلوا أنتم مختبئين، وسنقتله هناك. هل هذا واضح؟
0: نعم.
1: سأسبح الآن عائدة. لقد قررت أن أنبئكم بخطتي وأحذركم. سيخربون أرضكم كما خربوا أرضي. لقد قتلوا زوجاتي وأطفالي، حرقوا المحاربين وعذبوهم وقيدوهم بالسلاسل من أعناقهم. إنهم يضربونهم بالسياط ليحرطوا الحقول. إن في قلبي نارا، ولن يهدأ قلبي حتى يموت ذلك الرجل.
0: لقد بدأت أشعر بحقدك.
1: إذن لا تنسى أن تختبئ قرب الينبوع.
0: لن أنسى.

0: توقفت.
1: هذا هو المكان.
0: أنت متيقن؟
2: هذا هو الينبوع.
0: إنه يبدو عاديا كأي ينبوع آخر. حذاري أيها الكلب، لقد أريتني في هذه الشهور الماضية يا نبي عدة.
2: كانت الرحلة طويلة، وكانت هناك جزر كثيرة، وأجبرتني أنت أن أقودك إلى الينبوع في كل منها، ولقد أخبرتك أن ينبوع الحياة هنا.
0: كنت أخشى أن تقودك رغبتك في الانتقام إلى الكذب. لقد شربت من كل ينبوع وكنت أغمض عيني، وأشعر بالحياة تولد من جديد. يا لي من أحمق، لقد كانت مرآة الينبوع تطلع علي في كل مرة بنفس الوجه، روضة مقدسة، هكذا تقول الأسطورة. كانت بعض الينابيع تنبثق من مياه رملية، والعذار الحسان لم يكن لهن وجود، بل وجدت قرب واحدة منها عجوزا شمطاء تملأ وعاءها وشربت ونظرت إلي.
1: نانو، أمرك أن تقول لي إن كنت كذبت علي. لابد أن أصل إلى اليقين إيمانا كان أم يأسا.
2: هذا هو الينبوع.
1: ولكن أين الأشجار بثمارها الذهبية والعذارى والنافورة؟
0: ومع ذلك فإن لهذه البقعة جمالا فريدا. أنا أحس بسحر المكان، ولكن لماذا ترتجف؟ ما هذا؟
2: طائر، طائر، إنه ينبوع سحري، اشرب.
0: أوه. مرآة من ضوء القمر، جثة ميتة تحملق في عيني. لا، لا أجرؤ على الشراب. بياتريز، ابنتي بياتريز، لو سمعت صوتك مرة أخرى، لو رأيت وجهك، فمنظري جدير بالضحك والسخرية. عجوز قبيح أحمق.
2: اشرب.
0: الامتحان.

0: يا روح الشباب الأبدي أصلي لك. الحياة الجديدة تنبض في.
1: اقتلوه عندما يقف.
0: أهو الشباب؟ هل أنا أحلم؟ إذن فلأبقى فيه، لا أستيقظ منه حتى آخر الزمان. أخوان، كم من مرة وقفت تواجه الموت؟ هل أنت اليوم خائف من الحياة؟ افتح عينيك، افتحهما وانظر. ربي، أيها الكلب الخائن، خدعتني.
2: لقد أصابه السام. ابتعدوا عن هذا المكان أيها الأصدقاء.

ما عشت لكي أموت وحيدا كوحش في البرية. أنت قاس كقلب الشباب، ماذا لديك من رحمة للعجوز الجريح؟ إن الموتى يكذبون على الأحياء، هكذا تسير الأمور من الشرق إلى الغرب حول العالم المستدير. من العوالم القديمة إلى العوالم الجديدة، إن الموتى يكذبون

استمعتم سيداتي أوانسي سادتي إلى مسرحية تحت عنوان ينبوء الشباب. ينبوء الشباب مسرحية من تأليف إوجين أونيل.

أم تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الداخل تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: شرابي Ladies and gentlemen from Morocco.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع. متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
1: مستمعاتنا مستمعينا السلام الله عليكم، أهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من مجلتكم الأثيرية التي نرصد من خلالها أهم الأنشطة التي عرفتها جهة الداخل وادي الذهب خلال هذا الأسبوع الذي نودعه. على غرار باقي جهات وأقاليم المملكة، تميزت الأنشطة المخلدة للذكرى 47 لاسترجاع وادي الذهب بتنظيم مهرجان خطابي بقاعة الغرفة الفلاحية بالداخل، ترأسه المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري، الذي أبرز في كلمته أنه بمشاعر الفخر والاعتزاز والإكبار وفي أجواء مفعمة بنفحات القيم الوطنية الحقة وطافحة بروح المواطنة الإيجابية والمسؤولة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير في هذا اليوم الأغر ذكرى حدث تاريخي بارز في مسيرة الملاحم الوطنية الخالدة التي خاضها العرش العلوي المنيف والشعب المغربي الأبي في التحام وثيق وترابط متين من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة، مشددا على أن الاحتفاء بهذه الذكرى المجيدة بما يليق بها من مظاهر الاعتزاز والإجلال والإكبار في أجواء تغمرها نشوة وفرحة الانتصارات التي يحققها الشعب المغربي الوفي تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، مناسبة لاستحضار قضية الوحدة الترابية التي هي مسؤولية جميع المغاربة. وبهذه المناسبة تم تكريم 5 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وهم من صفوة أبناء هذا الربع المجاهد، وذلك في إطار تكريس ثقافة الاعتراف والوفاء والبر والعرفان برجال المغرب الأبرار الذين أخلصوا للوطن وأسدوا وضحوا ذودا عن حريته واستقلاله ووحدته. من جهة أخرى، خصصت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير إعانات مالية لعدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم عرفانا بما أسدوه خدمة للدين والوطن والعرش، وتعدادها 63 إعانة مالية بغلاف إجمالي قدره 509,160 درهم. وعرف هذا المهرجان الخطابي على الخصوص حضور والي جهة الداخل وادي الذهب، عامل أقليم وادي الذهب وعامل أقليم أوسرد ورؤساء المجالس المنتخبة وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وشخصيات مدنية وعسكرية وأعضاء المقاومة وجيش التحرير المرافقين للمندوب السامي، بالإضافة إلى أفراد من أسرة المقاومة وجيش التحرير بالجهة وذوي الحقوق. وفي سياق الأنشطة المخلدة للذكرى 47 لهذه المناسبة الوطنية المجيدة، التقت الذاكرة بالمستقبل والتاريخ بالطموح والوفاء للوطن بروح الشباب من خلال ندوة اللقاء الشبابي الجهوي التي نظمتها جمعية أفق وادي الذهب للشباب من أجل الوحدة والتنمية المستدامة بشراكة مع المركز الجهوي للاستثمار الداخل وادي الذهب وفعاليات الداخل الدانوايند تشالنج، لقاء شبابيا تحت شعار ذال وعميق من الذاكرة إلى المستقبل. ورمى هذا اللقاء المنظم يوم الجمعة 14 من غشت استحضار تاريخ المنطقة وتعزيز ارتباط الشباب بهويته وموروثه الوطني، وفي الوقت ذاته فتح النقاش حول فرص الاستثمار بجهة الداخل وادي الذهب. شكل هذا اللقاء فرصة للتعريف باللقاء الشبابي الجهوي الذي يحمل شعار من الذاكرة إلى المستقبل، الذي يلخص فكرة المبادرة، وهي أن شباب الجهة يستحضر الذاكرة الوطنية ويحافظ على الهوية والموروث، لكن بهدف جعل هذه الذاكرة جسر عبور نحو المستقبل وليس مجرد توقف عند الماضي. تركزت مضامين هذه الندوة المنظمة بالمركز الجهوي للاستثمار بالداخل على محورين: المحور الأول الذاكرة والهوية، يضع تاريخ المنطقة وارتباط الشباب بوطنهم في قلب النقاش، بينما يفتح المحور الثاني الشباب والمستقبل، الباب لأسئلة التنمية والسياحة والرياضات البحرية والدور الذي يمكن أن يلعبه شباب الجهة في بناء مستقبلها. حل وفد من القسمين الاقتصادي والسياسي بالسفارة الأمريكية في المغرب بميناء الداخل الأطلسي

0: وواشنطن، وتعزيز جاذبية الدخل كمركز واعد للتجارة والاستثمار والربط الإقليمي. ويرى الخبراء أن الحضور الأمريكي يحمل رسالة ثقة في استقرار المغرب ومناخ الاستثمار في الأقاليم الجنوبية، ويعزز موقع المملكة ضمن سلاسل الإمداد والتجارة العالمية. محتويات برنامجكم جهتنا في أسبوع تم استنفاذها. شكرا على نبل المرافقة وطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.

ክለል ልመውሎ ዱ ዳይር ክለትነን

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية، ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة، واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية. ترقبوها وكونوا في الموعد.

اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNFT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.m او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

مرحبا بكم ضمن برنامج بسيرته صلى الله عليه وسلم تستقيم الحياة في ضوء الرسالة الملكية السامية للعناية بالسيرة النبوية الشريفة بمناسبة مرور 15 قرنا على بعثته صلى الله عليه وسلم. وسنخص هذه الحلقة بإذن الله تعالى للحديث عن محطة مشرقة من محطات السيرة النبوية العطرة، حدثين عظيمين شكلا نقلة نوعية في مسار الدعوة الإسلامية، وهما إسلام حمزة بن عبد المطلب وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. كانت مكة المكرمة قبل إسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما تعيش مرحلة عصيبة من مراحل الدعوة الإسلامية، حيث تجدر الشرك في العقيدة، وساد الظلم في المجتمع، واحتكرت قريش القوة والسلطان. وفي هذه المرحلة أمر المؤمنون بالصبر وكف الأيدي، كما قال تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. فكانت مرحلة تربية وتمحيص، لا مرحلة مواجهة وتمكين. وقد عاش المسلمون قبل إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما حال استضعاف، فتعرضوا للتعذيب والإيذاء والاستهزاء، خاصة من لا عشيرة له ولا من يحميه. وقد وصف الله تعالى حالهم فقال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت أصحابه ويغرس فيهم الأمل، كما في حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا: ألا تدعو الله؟ فقعد وهو محمر وجهه، فقال: لقد كان من قبلكم لا يمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب، ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق بإثنين، ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله، والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وذات يوم عاد حمزة رضي الله عنه من المصيد، فبلغه أن أبا جهل قد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشتمه عند الصفا، ولم يجد من يدفع عنه الأذى، فهنا تحركت نخوة القرابة واشتعلت الغيرة على العرض، فتوجه حمزة مباشرة إلى أبي جهل وضربه بقوسه على رأسه وقال كلمته الشهيرة: أتشتمه وأنا على دينه؟ أقول ما يقول. في البداية كان هذا الموقف حمية وغضبا، لكنه تحول سريعا إلى قناعة وإيمان، إذ عاد حمزة إلى بيته فاستعرض الأمر في نفسه وسأل الله الهداية، فشرح الله صدره للإسلام، فكان إسلامه نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم وتجسيدا لمعنى قوله تعالى: والله يعصمك من الناس. فبإسلامه شعر المسلمون بشيء من الأمان، وبدأت قريش تحسب حسابا للدعوة بعدما دخل فيها رجل عرف بالقوة والشجاعة والمكانة. ولذلك قال أهل السيرة: كان إسلام حمزة عزا للإسلام وخوفا لقريش. ورغم أثر إسلام حمزة ظل المسلمون يعانون من التضييق، ولم تبلغ الدعوة

بعد مرحلة الجهر الكامل. وفي هذه المرحلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى ربه بالدعاء، كما جاء في الحديث الصحيح: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. وكان هذا الدعاء تمهيدا لفرج أعظم أراده الله عز وجل ليكون على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعمر بن الخطاب قبل إسلامه كان من أشد الناس على المسلمين، قوية الشكيمة، مهيبا في قريش، يعظم تقاليدها ويغار على دين آبائه، ولكن هذه الشدة كانت تختزن في أعماقها عدلا فطريا وبحثا صادقا عن الحق، وهو ما جعله أهلا للهداية. وذات يوم خرج متقلدا سيفه قد امتلأ غضبا، وقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قتله، ظنا منه أن في ذلك إنهاء لأمر الإسلام. فلقيه نعيم بن عبد الله فقال له: أترى بني عدي تتركك تمشي على وجهك إن قتلت محمدا؟ ألا ترجع إلى أهل بيتك؟ فقد أسلمت أختك وزوجها. فكان هذا التحويل في المسار بداية الهداية. توجه عمر إلى بيت أخته فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها، فسمع تلاوة آيات من سورة طه، فأثرت فيه أيما تأثير. فلما قرأ قول الله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، لان قلبه وانكسر غضبه وقال: ما أحسن هذا الكلام وما أكرمه. وهنا تجلت قدرة القرآن الكريم على تغيير القلوب مصداقا لقوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. توجه عمر رضي الله عنه إلى دار الأرقم وقلبه قد امتلأ إيمانا، فلما وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فكبر المسلمون تكبيرة سمعت في مكة، وكان ذلك يوما مشهودا في تاريخ مكة. وبإسلام عمر رضي الله عنه تبدل حال مكة، وارتفع صوت الحق، وخرج المسلمون يصلون عللا عند الكعبة، وانتقلت الدعوة من الخوف إلى الجهر. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وتحقق قول الله عز وجل: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. هكذا مستمعين الكرام، يتبين لنا أن إسلام سيدنا حمزة بن عبد المطلب وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لم يكن مجرد دخول رجلين في دين الإسلام، بل كان تحولا عميقا في مسيرة الدعوة المحمدية، ونقلة من الاستضعاف إلى العزة، ومن الخوف إلى الجهر بالحق. فبإسلام حمزة رضي الله عنه شعر المسلمون بالحماية والطمأنينة، وبإسلام عمر رضي الله عنه رفع الله راية العزة وأظهر الدين، فصار المسلمون يصلون عند الكعبة جهارا غير هائبين إلا الله عز وجل. وفي ذلك تجسيد بليغ لقول الله سبحانه وتعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنه درس خالد للأمة في كل زمان، أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد نصرة دينه سخر له رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فجعل بهم بعد الضيق فرجا وبعد العسر يسرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صدق الإيمان وقوة الثبات، وأن يجعلنا من أنصار دينه والمقتدين بسيرة نبيه صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

تجبرنا حد بار من يكرم بنيته، لا قد تجبرنا حد بار.

صديق فإن القول مقالة الأمين فإن القول القول قول مقالة

0: und dann.
1: Oh,
0: Mama, go out!

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

توجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

فقيه أهل الشام الإمام الأوزاعي. بطولة حمدي غيث وعيد عبد العزيز. الموسيقى التصويرية محمود مندور. الإمام الأوزاعي حلقات مسلسلة كتبها أبو تراب الظاهري، إخراج علي عيسى.

0: الإمام الأوزاعي.
1: السلام على الأمير.
2: يا أوزاعي، ما ترى فيما صنعنا من إزالة أي من أولئك الظلمة عن البلاد والعباد؟ أجهاد هو؟
1: أيها الأمير، سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: يا أوزاعي، ما تقول في دماء بني أمية؟
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله. لموت السيف أكرم من موت الخوف.
2: يا أوزاعي، ما تقول في دماء بني أمية؟
1: خسيت إن قلت غير الحق أو خفت غير الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أوزاعي، هذا اللعين السفاح أهل النار يتربص بي ليقطع رأسي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والله لا أكونن معه في النار. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. صدق الله العظيم.
2: ما تقول في أموالهم؟
1: اللهم أعني على الحق. إن كانت في أيديهم حراما فهي عليك حرام أيضا، وإن كانت لهم حلالا فلا تحل

0: إلا بطريق شرعي. يا أوزاعي،
1: اللهم أعني، اللهم ارحمني.
2: ألا نولينك القضاء؟
1: المراوغ اللعين يريد لي بغير الحق والدين، يشتريني بمنصب حرام علي إن اشتريت بآيات الله ثمنا قليلا. أيها الأمير، إن أسلافك لم يكونوا يشقون علي في ذلك، وإني أحب أن تتم ما ابتدأوني به من الإحسان. طارت رأسك لفرط حرصك يا ابن أحمد. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
2: كأنك تحب الانصراف.
1: أيها الأمير، إن ورائي حرمة وهم محتاجون إلى القيام عليهن وسفرهن، وقلوبهن مشغولة بسببي. واه لك يا أوزاعي، فسوف يسقط رأسك فجأة من ضربة واحدة من أولئك القتلة. اللهم إني أصلي لك وأستعين بك، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، وأشهد أن رسولك حق، وبالكتاب آمنت. اللهم اغفر لي وارحمني.
0: انصرف!
1: الحمد لله.
0: افسحوا له الطريق.

ليس مهما إلى أين أذهب، المهم أن أذهب. لعنة الله على الظالمين، والحمد لله رب العالمين. ولكن يا أوزاعي، لا تكن من الغافلين، لعله يغدر بك في مكمن من مكامن الطريق فتقتل هنا في هذا الجبل المهجور، فلا يشعرن بك إلا مناقير النسور تنهش لحمك وتفتت عظامك، ويقف هو بين الناس كالذئب البريء. واهن يا أوزاعي، أسرع الخطوة يا رجل، فليس هذا وقت الهوادس والانغماس في التفكير. ودع أمرك لله صاحب التدبير، والحمد لله رب العالمين. وحقك يا ربي وحدك لا شريك لك، لأصلين لك شكرا حتى ترضى. فلك الحمد على ما أنعمت، لك الحمد يا ربي، ولكن لما لا أصليها هنا شكرا لله؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلأصعدن فوق هذه الربوة لأنظر أني في مأمن، ثم أنزل لأصلي

0: جالس على صحوة جواد يقبل نحوي. لعله الذي حدثت به يا أوزعي قد جاءك الموت ها هنا في هذا المكان الموحش القفر وأنت أعزل بغير سلاح. فلأنزلن وأصلي لله ركعتي وداع للدنيا واستقبال لوجه الله. اللهم تقبل مني واقبلني، فأنا عبدك الصائم القائم التائب بين يديك المنيب لك. هيا هيا يا أوزعي، ها قد نزلت، هكذا القبلة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر.
1: يا أبا عمرو،
0: الله أكبر.
2: قد أدرك الصلاة قبل أن أصل إليه، فلأنتظر حتى يفرغ، فما كان لعبد أن يقطع صلاة مصل. اسكت أيها الحصان، صين ولا تسهل، فإني أحفظ قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ صدق الله العظيم. ما لأبي عمرو يرتعش هكذا في وقوفه ويطيل؟ ألا يفرغ حتى أنتهي مما جئت فيه؟ ألا هدأت أيها الحصان وأرحت نفسك؟ فما زال أمامك الطريق لكي نعود. وإن كنت جئت تحمل جثتي الضخمة هذه، فربما عدت تحمل جثتين يا شقي. اهدأ اهدأ. ما لأبي عمرو يطيل في صلاته هكذا؟ فلا فرغت حتى نفرغ؟ سبحان الله، في هذا القيظ اللافح القاتل، والأرض تكاد رمالها تتقد جمرا كأنها رمضاء لم يخمد لهيبها بعد، تطيل السجود بوجهك كله في الأرض. لم هكذا؟ هل خفت الشيء من اللظى، أم أنك لا تحس هذا من فرط التقى؟ إني ما رأيت أحدا يصلي بمثل هذا التأني، وكأنه إذ يصلي لله من فرط خشوعه كانما فارق الحياة. سبحان الله، ألا انتهيت من هذا يا؟
0: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: يا أبا عمرو يا أوزعي.
0: نعم يا بني،
2: خذ هذا لك.

غدا مع الإمام الأوزاعي في حلقة جديدة يكتبها أبو تراب الظاهري، يخرجها علي عيسى.

فقط اجبرنا حد برد من يكرم بنيته، لا قط اجبرنا حد برد.

0: Tanzenden.
1: Mama,
0: go!

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: مستمعاتنا الكريمات، مستمعين الكرام، وحنا دائما كنعيش أجواء فصل الصيف، وكيف تعرفوا جميع أن أثير إذاعة الداخلة خصص واحد شبكة برامج هي اللي كتهتم بالمواضيع اللي عندهم علاقة بالصيف وأجواءه. وأكيد من ناحية ثقافية، وحنا كنهتموا كتير عبر أثير إذاعة الداخلة بهذه الثقافة الحسانية. أنا جد سعيد أنه يحضر معايا بلاطو أثير إذاعة الداخلة الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي آل صعيدي، محمد الحسن سي آل صعيدي. مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
1: شكرا أحمد، مرحبا.
0: طيب أهل صعيدي، فاش يجي فصل الصيف منين تفضل تقيس؟ واش البحر ولا البادية؟
1: في الحقيقة في أغلب الأعوام مدينة الداخل تكون باردة عادة ما، ويجي عام حامي في 4 سنوات ولا 5. الناس يبغوا يطلعوا يتجرحوا، فهمتك؟ عكس ذاك اللي كانت عدل الناس سابقا، الناس سابقا كانت من جهة عمان في البوادي تقبل المدينة، لأن المدينة فيها البحر وباردة.
0: صحيح.
1: اليوم أهل الداخل هاو بهم كثرة العوامل الباردة عاد منين يجي
0: والقروح كيكون أكثر في البادية،
1: دائما يجي عام حامي يتفضلوا هم يتلقاوا لك عمان فوق ويعتد الهواء عندهم. الحقيقة أنا بعد نبغي أن أطلع فوق أريك حالي.
0: صحيح. ونيت تيرستو لهم الشعراء يلطوم يقيسوا البادية. طيب فصل الصيف أكيد واحد المقولة كتكون متداولة أهل الصعيدي، كيقل لوكيل وكيكتر الشرب. كيفتاش كانوا أهل البادية الناس الأولى الزمن الأول كيفتاش كانوا كيقضيوا الصيف ديالهم؟
1: تماما. الناس أصلا زمن البوادي الحقيقة الحال متين جدا، يقربوا المرعى ويبعدهم للماء. شنو هو سبب ذاك؟
0: نعم.
1: سبب ذاك لأن الحيوان منين يسرح من عند الخيام مسافته الله يقطع ويروح عليها 50 كيلو. يعيو يديروا الماء تقريبا منهم 300 كيلو تم يوردوا الحيوان هناك، يوردوا بالليالي، يوردوا بليلتين، يوردوا ب4 ليالي. ولكن المرعى اللي هو لوكيل خاصه ما يزيد مسافته عن 50 كيلو، ياك تم الحيوان يمشي من أصباح يروح. يعودوا بعيد من الماء حسب المرعى، لأن المرعى هو المعتمد في ذلك. أما اللي الحقيقة نتكلم عنه من جانب ثاني اللي قلت أحمد، لأن الصيف فصل الحقيقة هو فصل تعرف اندفاع الناس في البحر من شدة سخونة الهواء وحرارة الشمس،
0: يلودوا الشيء ينعش أجسامهم،
1: فما أحلام ورودة مائه في الأجسام في تلك اللحظات. هذا الفصل مدته 90 يوما.
0: نعم.
1: ومنازله 7 كما قد ذكرنا في الحلقات السابقة، وهي البرج، فأولهم برج الناطح، ويليه البطين، ويليه برج الثرياء، ولذلك برج الدبران، ولذلك برج الهاقع والهنعة. هؤلاء الفصول

0: فصول الصيف اللي دائما زمن البوادي كيف قلت لي سامي يخلق الوتات ما يتخطى الصيف ما يمضي اربع اربع والله اربع او خمسه ماتوا من الغرق في البوادي الوتات اللي كثرت علينا دائما عام 70 ليله مستوى الوتات قليله قليله كل صيف يذكر لنا رجال والله اللي ماتوا من الغرق على ظهر المر قالت لنا بدونها تاك الحقيقه قلنا برجع هذه الابراج اللي هما شده الحراره في الزمن الاول فهمت لاقع عون هذا الثالث الرابع والخامس والسادس فهمت والشهور تقريبا هما كيف قلنا مايو ويونيو ويوليو هاي 90 يوم مقسمه على 7 ايام كل منزله بين هي والثانيه 12 يوم وسوا سوا سوا تقريبا كل منزلة هي البرج بين مع صاحبه الموالي فهمت
1: نعم.
0: هذه المدة كثيرا ما تقول فيها الشعراء شعر الاستسقاء يقول الشيخ محمد المامي عرضنا لك تو الكسرة قد حان الماء يا مولانا يا بلال عروق الصدر وعروق الكبد النشفانة يا مولانا فعلك فينا ما هو راعي فعل يدينا راعي عندك جاهم بينا رزق كريم اسمه ملانا يعرض عن الجاهلين ويكرعهم بلدانا
1: جميل
0: دائما الاستسقاء دائما زمن الصيف لأنه زمن متين متين متين متين وحار جدا قوي قوي جدا لأقصى درجة الحقيقة واحد ثاني مالي يقول في الفصيح كيف أن المجتمعين هذا مالي الشيخ محمد المامي يجيبوا له شيء ثاني يلي في يديك النواصي وحار جودك ما يتماصل وكنت حكمته عن عاصي ما يحضر فيه ولد ماصر يلباني في الجو اسم أخضر تجري فيه الشمس والقمر فيهم خالقك تتفكر وانت عندك كيف الطاسة أحكم عنه شنتك لك فلا يعمل بينا حواصة يا وجهاد الظلم والضوء ونشيت من معدوم النو بروك تتكاشف في الجو تسبق عينين خراصة صب علينا مطر بضرب تاكل مغادر كراصة
1: تبارك الله عليك جميل
0: الحقيقة الصيف كيف قلنا في البوادي شديد جدا شديد ما أشده تعرف البوادي زمن السيارات قليلة والناس تعرف لا يعودوا ما ينحروا زمن الصيف إيش اللي المواد الخفيفة كيف ما روح هذا وكيف المواد الثانية اللي بيقع
1: وباش كان يرويوا العطش ديالهم
0: القرب والتنوات عندهم سكت السكة سكت لهم نوع من التنوات صحي الريش قلت الريش لأن اللي عند أطباء محرمين الماء اللي ينقع في الحديد وفي النحاس وفي الذهب وفي الفضة هاو الأواني ما يخالق ممنوعة البوادي عندهم تنوات مسكوكات من طرف النصارى ما يصدوا كيف الريش الزنك
1: صحيح
0: ذاك النوع هو اللي ديالهم اللي ديالهم في السواقي ديالهم
1: وشنو النوع ديال الشراب اللي كيستعملوه من غير اتاي طبعا
0: شراب تبارك الله
1: اكيد كاين الزريق
0: الزريق واللبن مرقق شوي
1: وباش يعدلوا باش كيصوبوا
0: الزريق لا يقبوا تقريبا لترين من الماء والله لا يجر معهم لتر من اللبن يجر معهم ليترين والله ثلاثة من اللبن وليتر من اللبن واللبن على نوعين عندهم اللبن المخمر والتخمير احنا نقول التطعيم مطعم تعد الشكوى خاصة بالتطعيم يعود اللبن مطعم وتزين حامض ما هو حامض قبالي وتعد المدفافة يدفوها العلاج ويعدل به الزبدة مدفافة وحدها والشكوى الحمراء يقول لك وحدها يقول الشكوى الحمراء ديال الطعم ودائما اللبن وطعم لأن دائما أحسن فيه التطعام لأنه هو الأكثر حل ولا بالطبع
1: شكرا وهذيك الحموضة ديالو راه صحية هذيك راه نوع من البكتيريا كتكون صالحة للمعدة والأمعاء
0: من تعود حموضة خفيفة أمتاز
1: صحيح
0: أيوة يتمشاهم على الحال إنين يجي مولانا الصيف يفرغ المير عليهم ويعود تعود المسافة 400 و500 كيلو يقبل ثلاثة الرجال المراكي ويركب عليهم ويقوموا قايسين الدشرة وخاصهم يجيبوا الخنط ويجيبوا مارو ويجيبوا منيجة ويجيبوا اللي خاص الناس كاملة يفوقتوا عنهم التيالي أربعة خمسة ويجوا
1: وفي الليل كيف تشي يكون السمر في الليالي المقمرة أكيد في البادية عندها طعم خاص
0: حقيقة في الليل يقول زين حتى واللباس ما هو خارج اللباس قليل في الليل الناس بتير السابي الحامي حتى الباس قاع في الليل قاع ما هو خارج قليل اللي يلبسوا ولا شي من يتكي قدام الخيمه وشي يتكي وسط الخيمه والراجل الحمد لله دراعته سروال والمراه لا عندها ملحفه وحده شي ثاني من اللباس ما عنده لا ملحفه وحده ذاك سمعته وفي الشتاء احلى ودس من الدفء في الشتاء لابد من الفرو. الفرو شي كيف عايز لبسة كبيرة للجماعة بعد من الجلود الغنم قال الفرو يلبسوه ويدفي وإذا حد عندهم قطيفة يلبسوه. والله في الجهة الثاني الشتاء دائما لابد أن تعرف من لباس لباس غليظ لأن الشتاء ملي في تيرس يجي شديد جدا.
1: وباش باش يقصروا في الوقت ديالهم اشني هي بعض الالعاب اللي كانوا كيستعملوا في وبالخصوص في الصيف؟
0: الحقيقه في الصيف عندهم العاب كيف نقولوا بالنسبه للرجال يلعبوا شنو قالوا واما وواما اللي مسميها واما اسبانيا هنا في هذا الكلمه كاينه هنا في الاقاليم الجنوبيه وكاينه في موريتانيا لان
1: وهي اصلها منش كلمه
0: طب كلمه اسبانيه لأن خارجين لمهار هذا ولمهار يقولهم قصيرة ذي ضامة وضامة زينة وعاد زين هذاك يشبه بلمهار فهمت خارج مالي مسألة ثانية هي شاوية وعاء ثاني من الجاج بريلة كبيرة تجي تعرف شكير قفة باش ما تدقدق مظلع بالحالة مخطط متربع في التربعات حق ذيك مالي مسمين يقولها نصر ضامة وضامة كلمة جاية من اللغة الإسبانية أصلا زين
1: وإذا هذه من الألعاب ياك ما كاين شي نسيناه ما إلى حاجة اللي عنده علاقة بالصيف
0: الألعاب قلنا خريبقة وواما ودمراو ودمراو
1: بالنسبة للعيال شنو اللي كيميز اللعبة ديال دمراو باش كتميز
0: سبحان الله العظيم سيف دمراو قط لعبوها الأنبياء هي ثلاث مربعات مربع البرناني والمربع الوسطاني والمربع الدخلاني ومنين تقبض 12 عود ونقبض 20 بحرة منين قال ديال ثلاثه من السادو نزرق لك نزرق واحد من العودان عندك فهمت والله ترق التبع عندي انا اذا السادو ثلاثه العودان ويقول لك الشيخ محمد الرماني الواجب من صفات الرحمن التوحيد كانك دملاو وحررها 12 على عد العودان 20 على عد بعرها سلبيه والمعاين اللي جمعت لهم تقال لهم 12 اللي عن الاخ ديالك اخي الاخ المهم العليات يعودوا معدلين كشين قالوا كرور يعدلوا في التراب ومسيق الوادي ما هو فيها كان قليل بهم قلة الخشب وقلة السباغ وقلة الشيخ مداك والألعاب أصلا الرجال عندهم اللعبة الرياضية عندهم طيعوز هذا الرخ على بابه وعندهم العرك وعندهم الشين قالوا أراح
1: وهذه كلهم ألعاب بدنية
0: بدنية وبدوية هذه بدوية أراح ملي حق وشي ذاك يوم يتمشاوا ويصيبوا حياتهم صعبة زمن البوادي.
1: الله لا يخطيك سي السعيدي محمد الحسن دائما كتجيب الجديد ومعلومات اللي هي مفيدة في طار الثقافة الحسائية ما باقي شيء ما ذكرته
0: أنا قلت هنا في فصل الصيف في البوادي قدما كيف قلنا نقوله ما أشده على أهل البوادي اللي هو هذا الصيف نقوله وأحراق بوجود السيارات الناس تقترب من المرعى وتبتعد عن السواقي لأن المرعى لا يجوز أن يكون أبعد من 20 كيلومتر من أجل المروح في كل يوم الناس تورد بثلث ليالي وبليلتين وبليلة ومروح أحيانا وماء المشروب وحده يناول بالبعد وبالقرب فما أصعب الحياة في ذلك الزمن وأحرى في زمن الصيف.
1: الله يحفظك مشكور حتى الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي السعيدي محمد الحسن في هذه الحلقة اللي خصصناها لكيفاش كان أهل البادية في الزمن الأول يجوزوا الصيف ديالهم وقضايا أخرى كتعلق بهذا الفصل ديال الصيف لا سيما في البادية اللي كنعرفوها عندها طقوسها وعندها عاداتها وطبعا كتحاول تعامل مع البيئة اللي كتواجد فيها وندرة المياه لأن عندها ثقافة ديال تدبير ندرة المياه. إذن باسمكم كنشكروا على كل ما تفضل به من معلومات قيمة.
2: اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم أخبار السياسة الاقتصاد الثقافة الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News الخبر اليقين من المصدر.